0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعطر الله جمعتكم بنسمات ملؤها الإطمئنان، وجعل جمعتكم يوم خير وأمان. من إذاعة المكلا صوت حضرموت عبر الأثير نحييكم أجمل تحية في مستهل افتتاح إرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة 28 من ذي القعدة لسنة 1447 هجرية، الموافق 15 من مايو للعام 2026 للميلاد. البداية دائما مع خير الكلام ومنتجع الوجدان، آيات عطرة من كتاب رب العالمين، حيث ننصت وإياكم خاشعين للمقرئ الشيخ عبد الولي الأركاني وما سيتيسر له من سورة الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعين الأفاضل، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقري الشيخ عبد الولي الأركاني، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الرحمن. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلة في مستهل افتتاح رسالنا الإذاعي ليومنا المبارك يوم الجمعة. مستمعينا، يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان من فضائل وسنن الجمعة. في 9:30 صباحا نوافيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى برنامج أسرتي جنتي. في تمام الساعة 10 نكون مع إعادة لبرنامج الدين والحياة. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 11:15 نفتتح معكم الفترة الدينية ليومنا الجمعة، ونبدأها أولا بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة الكهف. عند 11:42 ننتقل بكم في بث مباشر من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا، نقول لكم من هناك آذان وخطبتي وصلاة الجمعة. في 12:45 تستمعون إلى الحلقة 26 من المسلسل اليومي خميس وجمعة. في 1 ظهرا نوافيكم بموجز للأخبار. عند 1:05 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج المكلا أميرة العشاق. في 1:45 يأتيكم برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. عقب النشرة تستمعون إلى الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 32 نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. عند 12:56 ننقل لحضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا. في 3 نكون مع إعادة لبرنامج من رحيق العمر. أما في 4 نستمع وإياكم إلى إعادة لبرنامج ضيف على ناصية الحوار. في 5 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا الجمعة. في 35 نكون مع برنامج أنت والقانون. بعدها نكون مع من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 6:06 مساء ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب. في 6:15 تستمعون إلى برنامج الأرض الطيبة. في 6:50 نوفيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ باسم صالح الحبشي وما سيتيسر له من سورة الصف. وفي تمام الساعة 7 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا هذا يوم الجمعة. أتمنى تقضوا معها أجمل وأحلى الأوقات.

0: مستمعينا الكرام، تشير الساعة الآن في استديو إذاعة المكلا إلى 9:15 صباحا. هذا موعدكم مع الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان من فضائل وسنن الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وله الحمد على إحسانه الذي لا يحد، فهو رب عليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الفضل وقوله الفصل. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، القائل في سنته الطاهرة: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من دلنا عليك وعرفنا الطريق إليك، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، من معالم الدين الحنيف أن فرض علينا هذه الجمعة المباركة حتى تستمع آذاننا التعاليم السماوية والمنهج الرباني والسنة المطهرة، وبهذا الاستماع تظهر لنا نتائج الحضور في هذه المجامع. من أهم نتائج وثمرات حضور المسلم هذه الجمعة أن يعود نفسه الاستماع للأوامر الإلهية، وأن يستعرض هذه التعليمات وهو معظم لها ومجل لها، ومتيقن أن الفوز والنجاح والعزة والكرامة في اتباعها. وقد وضح المولى تبارك وتعالى هذا المعنى في قوله: فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل: الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وبعد هذا العرض العظيم الواضح البين يجدر بالمؤمن الفطن الحريص على آخرته وحسن عاقبته أن يصلح له في دنيا عملا وسبيلا يكون له درجا وسلما يصعد من خلاله إلى الدرجات العلى والجنات العظمى عند الرب الأعلى. ومن هذه الأعمال التي بالمحافظة عليها يسمو المسلم إلى الرقي في التعامل بينه وبين ربه وبينه وبين العباد، ألا وهو المحافظة على الصلوات المكتوبات في جماعة وفي المسجد، وأن يؤديها بالصورة المطلوبة الحاضر فيها الخشوع والتدبر والتمعن لما يلقى عليه من آيات ربه الكريمة. فكما جاء في الحديث الذي يوضح أنه بصلاح الصلاة تصلح جميع الأعمال، وبفساد الصلاة تفسد جميع الأعمال، والصلاة في الدين بمثابة الرأس من الجسد. فالمعنى الذي يطمح الكل أن يصل إليه في هذه الحياة هو أن يتصل العبد بربه اتصالا يعلم من خلاله أنه مكلف بأوامر يجب أن يأتمر بها ويؤديها، وينتهي عن نواهي يجب أن يبتعد عنها، وأنه عبد مأمور بإصلاح نفسه وإصلاح غيره، وأن يشارك ويساهم في إسعاد البشرية بإيصال الرسالة السماوية ونشر الرحمة والعدل بين العباد وإنصاف المظلوم ونصرته. فأيها المؤمنون، من كرم الله علينا أن جعلنا أمة مرحومة موصولة بربها في ليلها ونهارها، في سرها وإجهارها، وما ذاك إلا بالتجيد والتمسك بالتعاليم السماوية المرشدة إلى المراتب العلية والدالة على طريق نيل الرضا والقبول من ربنا جل وعلا. وهذه التعاليم هي الوسائل التي بها نصل إلى الغاية العظمى من حكمة وجودنا في هذه الدنيا، والغاية العظمى هي أن نتعرف على عظمة هذا الرب العظيم ونزداد معرفة به وتقربا إليه ونيل رضاه، وإلا فلا معنى لوجود الإنسان في هذا الكون وإن كان يملك الدنيا وما فيها. فإقامة الصلاة في المساجد للرجال وإقامتها في البيوت للنساء وتعليمها لأولادنا وإظهار فيها الخشوع والتدبر والتعظيم، إنها لأعظم وسيلة يصل بها العبد إلى ربه وينال بها خيرات الدنيا والدين. وقد علمتنا السيرة الشريفة كيف أن الصلاة كفيلة بتحقيق ما يعجز الإنسان أن يحققه بذكائه وفطنته. فإذا أمسكت السماء عن المطر نلجأ إلى الصلاة في صلاة الاستسقاء فيعطينا الله من فضله. إذا انخسف القمر أو انكسفت الشمس نلجأ إلى الصلاة ونعلن التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان حاجة يلجأ إلى الصلاة في صلاة الحاجة. ومن هذا يتجلى لنا معنى عظيم، وهو أنه متى ما اتصل العبد بربه اتصالا قويا حقيقيا وعرف ربه معرفة كاملة، فإنه يتلقى الفضل ويعطى العطاء الكبير وتستجاب دعوته ويتحقق مطلبه ويكون عبدا ربانيا تشبعت جوارحه بأنوار الحق جل جلاله. وبقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي المتقربون بمثل ما افترضته عليهم، وما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يكون المؤمن المسلم المتصل المتحقق بمعنى العبودية لله والمعترف بحاجته إلى الله والمفتقر إليه، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا أعلن الإنسان حاجته إلى مولاه وخالقه وتمسك بحبله وعلم حقيقة أن الأمر بيد الله وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، عاش هذا الإنسان حياة عز وحياة كرامة وحياة فخر وحياة طمأنينة وحياة استقامة وحياة متابعة للهدي النبوي الشريف الذي من سار على نهجه نجا وفاز، ومن خالفه ضاع وخسر. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينجينا من فتن آخر الزمان، وأن يجعلنا من أهل الإيمان والأمانة، وأن يسلمنا من أهوال يوم القيامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين 9:30. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. الرئيس العليمي يقول أن التعاطي مع الحوثيين كسلطة أمر واقع، يعني شرعنة الحق الإلهي والعنصرية والسلاح خارج الدولة. الخنبشي يشهد استعراضا عسكريا وأمنيا لقوات المنطقة العسكرية الأولى ودرع الوطن والأجهزة الأمنية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمدينة سيئون. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن القمة العلمية 3 للغدة الدرقية بالمكلا. وكيل المحافظة الجيلاني يشهد مع وفد السفارة الهولندية اجتماع لمناقشة مسودة الخطة التنموية لوادي حجر. اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات تعقد اجتماعها برئاسة الوكيل الجيلاني في المكلا. الوكيل بارباع يضع حجر الأساس لمشروع المحطة الاستراتيجية المركزية للغاز بوادي حضرموت. وكيل حضرموت بارباع يدشن ورشة تحديد واختيار سلاسل القيمة ذات الأولوية بوادي حضرموت. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الجمعة. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشراتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة.
1: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، تحية طيبة نبعثها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في التوازن حياة وفي الاعتدال نجاة. أما بعد، فحياكم الله يا من تدركون قيمة الاتزان وطيب الأثر. أهلا بكم في وقفة مع النفس نراجع فيها حسابات القلوب ونرسم طريقا للراحة والوقار. إن أجمل ما يزين المرء هو الوقار في الشعور والاتزان في العطاء. فالحياة ليست صراعا نندفع فيه بأقصى عواطفنا حتى نستهلك أرواحنا، بل هي مسافة أمان نحفظ فيها قلوبنا من الانكسار وعقولنا من الشتات. إن الرقي الحقيقي يبدأ حين ندرك أن كل شيء في هذا الكون خلق بقدر، وأن سر السعادة يكمن في تلك النقطة البيضاء التي تقع بين الاندفاع والجمود، تلك المساحة التي تمنحنا الهيبة والسكينة في آن واحد. على هونك تجمل بالركادة ولا تذخر شعورك في سرابي، ترى كثر الغلا يتعب فؤاده ويفتح للوجع مية بابي، وذا طبع الزمن ميزة وعادة، من اسرف بالهوى ذاق العذابي.

الذي يرهق الأرواح ويهدم البيوت. ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتعلم كيف كان أعدل الناس وأحكمهم حين جاءه 3 رهط يسألون عن عبادته، فمنهم من أراد قيام الليل بلا نوم، ومنهم من أراد الصيام بلا إفطار، ومنهم من أراد اعتزال النساء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة المربي وحكمة القائد: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الدرس الأعظم، فالدين الذي هذب العباد لكي لا ترهق الجسد هو نفسه الذي يدعونا لتهذيب مشاعرنا لكي لا ترهق الروح وتؤدي للانقطاع عن الحياة. مستمعين الكرام، فلسفة المبالغة حين يصبح الحب سما. المبالغة هي تلك الزيادة التي تتجاوز قدرة الأشياء على الاحتمال، سواء بالقول أو الفعل أو الشعور. وكما قال العرب قديما: إن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالملح يصلح الطعام بقدر موزون، لكنه يفسده إذا زاد. وكذلك المشاعر تصلح الحياة بقدر موزون وتدمرها إن طغت. وهنا نقف وقف التأمل، فالمبالغة في كل شيء مفسدة محققة. المبالغة في العمل تسرق منك صحتك وعائلتك وتجعلك غريبا في بيتك، والمبالغة في التفكير تسرق منك نومك وراحتك وتحول عقلك إلى ساحة معارك وهمية، والمبالغة في نقد الآخرين تسرق منك محبتهم وتضع بينك وبينهم جبالا من الجفاء والوحشية. أما المبالغة في الحب فهي أخطرها، لأنها تأتي تحت قناع الفضيلة. وفي علاقة الزوجين خصوصا، فإن الإفراط في التعلق أو المراقبة أو الغيرة بدعوى الحب قد يحول البيت من جنة سكن ومودة إلى قيد يخنق الأنفاس ويسلب الحرية. الحب جميل، هو الذي يعطي الطرف الآخر مساحة ليتنفس، ومساحة ليشتاق، ومساحة ليكون نفسه. أما المبالغة في الاهتمام فقد تصبح نوعا ما من الخنق العاطفي الذي يدفع الطرف الآخر للهروب بدلا من الاستقرار. إن المبالغة في الحب أو الكره تقودنا إلى التحيز والتطرف، مما يحجب عنا رؤية الحقيقة ويطمس بصائرنا. نصبح حينها كالمخدرين، نتخذ مواقف خاطئة نتيجة التشبث برأي واحد والجمود الفكري الذي يرفض مرونة الحياة. القاعدة الذهبية دائما هي: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حبايب المستمعين، وكما يقول جبران خليل جبران: المبالغة في الحب والاهتمام والشوق تخلف خيبة أمل كبيرة، لأنها ترفع سقف التوقعات إلى حد يستحيل معه استمرار العلاقة بنفس الكثافة. المبالغة في الاهتمام بمن نحب يزرع في نفوسهم دلالا يفسدهم، ويجعلهم يضمنون وجودنا ومحبتنا، مما قد يدفعهم للتمادي في الخطأ والتمرد. المبالغة في الكره تجعل الشخص أسيرا لماضيه، وتستهلك طاقته في التفكير بغيره بدلا من التركيز على حياته. المبالغة في سوء الظن بالآخرين مثل المبالغة في حسن الظن، تؤدي إلى صدمات نفسية وقلق دائم. والمبالغة في الخصومة تمنع المرء من رؤية الحق أو فرصة التصالح. غالبا ما تأتي المبالغة نتيجة لضعف الثقة بالنفس أو الخوف من الفقد أو الرغبة في السيطرة. الاعتدال منهج حياة، ديننا ونفوسنا السوية تميل إلى الوسطية، لا تبالغ في العطاء. العطاء المطلق يخلف خيبة مطلقة. المنطقة الآمنة هي: من أراد راحة العيش مع من يحب فليطلبها في تلك المنطقة الآمنة بين الإهمال المحبط والاهتمام المفرط. خلاصة القول: المبالغة في الحب تعمي، والمبالغة في الكره تفتن. الحياة أجمل عندما نعيشها بمشاعر صادقة ولكن معتدلة، تعطي كل ذي حق حقه دون أن نحرق أنفسنا في سبيل آخرين أو نحرق قلوبنا بكره الآخرين. مستمعين الكرام، لنكن كالغيث، ينفع بمقداره، فإن زاد أفسد الحرث والنسل، وإن قل أجدب وترك الأرض عطشا. اجعل قلبك واحة خضراء يرتوي منها العابرون بصدق، ولكن لا تسمح لأحد أن يقتلع جذورك بدعوى المحبة.

0: الرغبة المفرطة. كن معتدلا تكن سيدا لنفسك وملكا متربعا في قلوب الآخرين بوقارك وهدوئك. توازن في عطاياك وحنينك وعيش العمر في خط الوسط، ولا تفتح غلا يسكن عينك وتصحى يوم في ليل السخط. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية فقرتنا، خليكم معنا لا تروحوا لبعيد لسماع باقي الفقرات.
1: فرح

أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أستاذي جنتي. وصفتنا اليوم هو حلى السنكرز السريع. هو مكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى كيك سيفندايز، الطبقة الثانية كريمة عبارة عن كوب حليب سائل مع 6 ملاعق دريم ويب مع قشطة. نخلط هذه المكونات مع بعضها ونصبها على الكيك وندخله الثلاجة 20 دقيقة فقط لين يتماسك. الطبقة الأخيرة نذوب 3 حبات شوكولاتة سينكرز، ثم نضيف قشطة ونخلطه مع بعض، نصبه على الخليط اللي دخلناه الثلاجة قبل 20 دقيقة وندخله الفريزر وأقل شي 2 ساعة. الزينة كانت اختيارية، أنا أضفت فول سوداني مجروش. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله في لمسة خاطر. لهذا اليوم نلتقي لنقف معا في محطة هادئة بعيدا عن ضجيج الأعباء وتراكم المسؤوليات. جئنا اليوم لنخاطب تلك الروح المتعبة التي تبذل وتضحي وتنسى نفسها في زحام الحياة. نحن هنا لنضع لمسة تقدير على خاطرك ونذكرك بأن اعتنائك بنفسك ليس أنانية، وبأن طموحك الذي تراه بعيدا هو في الحقيقة أقرب إليك مما تظن، فقط إذا آمنت بالقدرة العظيمة التي أودعها الله فيك. تمر على الإنسان أيام يشعر بها بفتور شديد وكأن طاقته على التحمل قد نفدت، أو كأن الروتين اليومي قد امتص ألوان حياته. قد تنظر حولك وترى الآخرين يسبقونك، أو تشعر بأنك بذلت جهدا مضاعفا دون نتائج ملموسة. في هذه اللحظة يحتاج خاطرك إلى وقفة صدق، فالحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة تزهر فيها أنت وفي وقتك المناسب تماما. التفاؤل الحقيقي مستمعين الكرام في هذه المرحلة هو الاستمرارية الهادئة. لا تستهن أبدا بالخطوات الصغيرة، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت، والجبل الشامخ حصى تراكم فوق بعضه. عندما تنهض لتعمل وأنت تشعر بالثقل، وعندما تبتسم في وجه الصعاب وأنت تخفي دمعة، فأنت هنا تصنع أعظم أنواع النجاح. العمل هو الذي ينقذنا من فخ التفكير الزائد، فبدلا من أن تغرق في تساؤلات لماذا حدث هذا، اسأل نفسك ماذا سأفعل الآن. إن السعي في مناكب الأرض والبحث عن الرزق وتطوير الذات هي الأدوية الحقيقية لكسر الخواطر. لا تجعل خيبة أمل واحدة من شخص أو ظروف تجعلك تعمم الحكم على مستقبلك. الله الذي سخر لك هذا النفس سخر لك أيضا أسباب الرزق والنجاح، لكنه ينتظر منك أن تمد يدك لتعمل. انظر إلى طموحاتك كأنها واقع تعيشه، وتعامل مع يومك بجدية المحترف وشغف الهاوي. كل جهد تبذله في الخفاء وكل صبر تصبره على مرارة التعلم أو العمل هو رصيد ضخم يبنى لك في بنك الغد. لمسة خاطرنا لك في ختام هذه الجلسة، لا تمل من طرق الباب ولا تحزن إن تأخر الجواب، فربما يدبر الله لك ما يفوق خيالك. كن فخورا بكل ما أنجزته حتى الآن، واستعد لما هو آت بكل تفاؤل وعمل. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما في رعاية الله وعونه.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. تقع الخلافات دوما بين الأحبة، ولكن العلاقات ليست دوما متشابهة. هناك فرق شاسع بين الذي يتركك فريسة لحزنك وبين الذي يأتيك في أوج الخصام ليقول لك أنك والله لا تهون. هناك فرق شاسع بين حبيب نام وتركك تتقلب على جمر الخلاف، وبين الذي يأتيك آخر الليل ليقول لك ضع خصام النهار جانبا، لن أتركك تنام وفي عينيك دمعة. الخلافات ليست دوما سيئة يا صاحبي، على العكس تماما، إنها ترينا مكانتنا في قلوب أحبابنا، وهذا أجمل ما فيها. لا شيء أجمل من أن تكتشف أنك لا تهون ولو كنت مخطئا، وأن كسر خاطرك ممنوع ولو أخطأت أنت وكسرت خاطره. يا صاحبي، إن بين كل حبيبين خيط، الأحبة الحقيقيون كلما اختلفوا تشابك خيطهم فصار أكثر متانة، وهناك أحبة كلما اختلفوا قطعوا خيط حبهم ثم عادوا فوصلوه، حتى لا يعود خلافا بعد خلاف خيطا، وإنما حبل من العقد. يا صاحبي، كلمات الغزل جميلة في الوفاق، ولكنها في الخلاف أجمل. وجبر الخواطر حلو في ساعات الصفاء، ولكنه أحلى في ساعات الكدر. وقديما قالت العرب: من أغضبته فلم يؤذك فاتخذه صاحبا، وأنا أقول لك: اتخذه حبيبا وسندا. لا شيء أجمل من أن لا تهون، لا شيء أجمل، والسلام لقلبك.

0: خلقت لكي تكسو الجمال جمالا.
1: عزيزتي حواء، يقولون الثقة هي أجمل ثوب ترتديه المرأة. شعرك طويل أو قصير، كيرلي أو ناعم، هو جزء من هويتك ومن جمالك الخاص. لا تحاولين تشبهين أحد، حبي طبيعة شعرك واهتمي فيه بذكاء. تذكري أن لمعة روحك وحنيتك هي اللي تزيد جاذبية فوق جاذبيتك. كوني فخورة بنفسك وبكل تفاصيلك، لأنك ببساطة فريدة. تذكروا دائما أن الشعر يتغذى من الدم مو بس من الشامبو. إذا تبغين شعرك قوي وما يتساقط، لازم تركزين على البروتين والحديد في أكلك. البيض، المكسرات، السبانخ هم أصدقاء شعرك المخلصين. ونصيحة ذهبية، لا تغسلين شعرك بموية حارة جدا، لأنها تسحب الزيوت الطبيعية منه وتخليه باهت. استخدم الموية الفاترة أو الباردة في آخر شطفة عشان تسكرين مسام الشعر وتحافظين على لمعتها. وإذا مثلا إذا شعرك خفيف جدا أو يتساقط بكثرة، أحيانا السبب يكون نقص الحديد أو نقص فيتامين دي أو سوء تغذية. لو تقدر تسوي تحليل بسيط يساعدك تعرفي السبب الحقيقي. وهنا بجيب لكم خلطات أو ماسكات طبيعية مجربة لتكثيف الشعر. الوصفة الأولى، ملعقتين زيت خروع، ملعقة زيت جوز الهند، ملعقة زيت زيتون. الطريقة، اخلط الزيوت مع بعض، دلكي فروة الرأس لمدة 5 إلى 10 دقائق، هذا مهم جدا، دلكي بحركة دائرية. اتركيه من 2 إلى 3 ساعات أو طوال الليل. اغسليه بماء وشامبو خفيف. هذه الوصفة تستخدم 2 مرات بالأسبوع أو مرة. وهنا وصفة ثانية إذا تبغي نتيجة أوضح، عصير بصل زائد زيت، أي زيت تحبي. تقولوا كيف عصير بصل؟ يعني اعصري بصلة وخذي ماءها، اخلطيه مع ملعقة زيت، يعني أي نوع زيت يكون زيت شعر. حطيه على الفروة من 30 إلى 45 دقيقة. نعم أكيد بتكون ريحته مزعجة، لكن يعتبر من أكثر الأشياء اللي لها نتائج حقيقية في تكثيف الشعر. حبيباتي، في أشياء لازم تسويها مع الوصفات، إنه مثلا تدلكي فروة رأسك يوميا حتى بدون زيت. لا تشدي شعرك، يعني الربطات القوية هي اللي تسبب تساقط. لا تغسلي شعرك يوميا، يعني من 2 إلى 3 مرات بالأسبوع يكفي بالزيادة. كل أشياء فيها بروتين مثل البيض، التمر، المكسرات. والحقيقة اللي لازم تعرفيها، ما في شيء يخلي الشعر كثيف جدا خلال أسبوع، لكن خلال 1 إلى 3 شهور لح تلاحظ الفرق إن شاء الله. وأتمنى لكم دائما تكونوا بأتم الأناقة والجمال.

يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع كبير وقيمته عظيمة في استقرار بيوتنا، هو فن الإنصات واحتواء المشاكل. يا جماعة الخير، أغلب المشاكل اللي تقع في بيوتنا مش بسبب انعدام الحب، لكنه بسبب انعدام السمع. الواحد منا أحيانا يرجع لبيته وهو مشحون من ضغوط الشغل والعيشة، وأول ما يفتح شريك حياته موضوع أو يشكي له من تعب نقابله بصد أو بنصائح جاهزة، أو الأسوأ من كذا إننا نرفع أصواتنا ونقول أنا اللي فيني مكفيني. لكن السكن الحقيقي للأرواح يبدأ لما نفتح قلوبنا قبل آذاننا لبعض. الزوجة لما تتكلم عن تعبها مع العيال أو همومها، هي غالبا مش محتاجة حلول هندسية ولا نصائح مثالية، هي محتاجة أذن صاغية تحس أن زوجها حاسس بتعبها ومقدر مجهودها. والزوج برضو لما يرجع وعليه هموم الجبال محتاج كلمة أنا جنبك، ومحتاج اللي يسمع له بهدوء بدون لوم أو عتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويسمع لأهل بيته بكل اهتمام وحب، لأن الإنصات هو أغلى درجات الاحترام والتقدير. المشكلة تكبر لما يتحول الحوار في البيت لمباراة، كل واحد يشتي يثبت أنه هو الصح والثاني هو الغلط، ويرتفع الصوت وتضيع المودة. لكن لو تعلمنا فن الاحتواء، يعني لما أشوف شريك حياتي غاضب أو ضايق أحتويه بهدوئي، أمتص غضبه بكلمة حصل خير أو أبشر باللي يرضيك، هنا نكسر شوكة الشيطان ونحافظ على هدوء البيت. البيت الذكي هو اللي يحول المشكلة لفرصة عشان نقرب من بعض أكثر، مش عشان نبعد ونبني جدران من الصمت. يا أحبابي، الحياة الزوجية هي مشاركة في السراء والضراء، وأجمل مشاركة هي إنك تكون المستودع لأسرار وهموم شريك حياتك. لما طفلك يغلط أو يواجه مشكلة، علمه أنه يجي يكلمك وهو واثق أنك بتسمع له قبل ما تعاقبه. البيت اللي يسود فيه الحوار والسمع الطيب هو البيت اللي تطلع منه أجيال واثقة وعارفة كيف تتعامل مع مشاكل الحياة بكل هدوء. في ختام فقرتنا لهذا اليوم، جربوا اليوم تجلسوا مع بعض بدون جوالات وبدون تلفزيون، بس تسمعوا لبعض، اسألوا عن مشاعر بعض، واجبروا خواطر بعض بالسمع الطيب. خلوا بيوتكم تكون هي المكان اللي تلاقي فيه أرواحكم الراحة والسكينة. مستمعين الكرام، كانت هذه فقرة سكن الأرواح ضمن هذا البرنامج. نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.

مستمعين الأعزاء في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. هذه تحياتي أميمة نصر، وتحية الزميلة سهام محمد، وتحيات الزميل قائد مسلم. أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياك الله، مرحبا بكم بالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخ كل خير. صالح، شيخ صالح، تحدثنا، كان معنا ضيفا فضيلة الشيخ صالح شرفي، تحدثنا في شروط الحج وأركانه، وكذلك عرجنا على المواقيت المكانية والزمانية، أيضا تحدثنا في معنى الحج ومعنى العمرة، وكذلك فضائل الحج وحكم الحج والعمرة. اليوم شيخنا الفاضل، لو ندلف إلى مسألة الإحرام، هذا الأمر الذي هو مدخل الدخول في النسك، الإحرام حقيقته، مستحباته، محظوراته، مباحاته. فأولا نبدأ بحقيقة الإحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالإحرام ركن من أركان الحج، من أركان الحج الإحرام، وكذلك من أركان العمرة الإحرام.
0: نعم.
1: والإحرام حقيقته هو نية الدخول في النسك، النية التي تكون في القلب بالدخول في النسك، هذه هي حقيقة الإحرام.
0: نعم.
1: وكثير من الناس ربما يظن أن الإحرام هو لبس الثياب المعينة للرجل، هذا لباس الإحرام لباس خاص، ولا يجوز للرجل أن يلبس الثياب المحيطة والمخيطة، وهذا من محظورات الإحرام. لكن لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. كذلك ليس الإحرام هو التلبية أو كونه من الميقات، لا، هذا كونه من الميقات واجب، من الواجبات، أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما.
0: نعم.
1: أما حقيقة الإحرام الذي هو ركن، هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في الحاج، نية الدخول في العمرة، أو نية الدخول في القران حج وعمرة بقلبك، هذا هو الإحرام.
0: نعم.
1: أن تنوي، وهذا ركن من أركان الحج، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يطلق الإحرام على الدخول نفسه، عندما يصير الإنسان داخل النسك نقول صار محرما، فهذا هو الإحرام.
0: نعم.
1: هذا حقيقة الإحرام، وهو النية، وهو ركن من أركان. يعني إذا أراد الإنسان أن يعتمر يستحضر في قلبه أنه دخل الآن، نوى العمرة، دخل في العمرة.
0: نعم.
1: يقول في قلبه نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، يقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت به من الله تعالى، هذا هو الإحرام. بعد ذلك التلفظ بالإحرام، أن يقول ذلك بلسانه استحبه بعض الفقهاء، لكن الركن هو الذي في القلب.
0: نعم.
1: فمتى ما نوى الإنسان الدخول في النسك في حج أو عمرة أو حج وعمرة، هذا هو الإحرام، وهو ركن من أركان الحج.
0: نعم. الذي يذهب يسافر برا طبعا يصل إلى الميقات، ثم يغتسل ويلبس ثياب الأحرام ويدخل في النسك. الذي يسافر جوا، نلاحظ البعض طبعا يخرج من بيته مغتسلا لابسا لثياب الإحرام، يذهب إلى المطار، يركب الطائرة، بعد ذلك هو الآن في الطائرة في الجو، كيف يتأتى له الإحرام من الجو؟
1: وطبعا الإحرام يعني يجوز، وهذا كثير من الناس يجهله، يجوز أن تحرم من بيتك، يجوز. نعم. أن تحرم من بيتك. نعم. أن تنوي الدخول في النسك، خلاص أقول أنا دخلت في الحج الآن، أنا دخلت في العمرة،
0: حتى
1: أنت في بيتك،
0: في بيتك.
1: هذا كثير من الناس يجهله. نعم. الذي لا يجوز أن تتجاوز الميقات، لا أن تحرم قبل، لكن. نعم. هو طبعا لا شك أن الأفضل يعني من حيث السنية الأفضل أن يكون إحرامك من الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده، لأنه لو بعده هو حرام، لكن قبله خلاف الأولى، الأولى أن تحرم من الميقات. فبالنسبة لصاحب الذي يسافر جوا، إذا صار في الطائرة يخبر الطيار قائد الطائرة، يخبر ويخطر الركاب بأننا صرنا قريبا من الميقات. فإذا أخبر الطيار قائد الطائرة بأنهم صاروا قريبا من الميقات في مسامتته في الجو، قريبا من الميقات في الجو، فهناك يحرم، ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة أو دخل في الحج أو دخل في العمرة والحج. ولو سبق ذلك باحتياطا لا حرج عليه.
0: لكن لن يتأتى له أن يصلي ركعتين مثلا؟
1: بلى، يستطيع أن يصلي ركعتين وهو جالس. يستطيع إذا قبل أن يحرم أن يصلي ركعتي الطواف، وركعتا الطواف سنة، فتجوز السنة تجوز عن جلوس. ينظر إذا كان متجها إلى القبلة فهو كذلك، يعني يتجه يصلي وهو جالس متجه للقبلة ويومئ، وإن كان غير متجه للقبلة ينظر أين القبلة، مثلا قد تكون القبلة عن يساره وهو في الجو، فيتجه وهو في الكرسي يتجه عن يساره الله أكبر، ثم يرجع على مساره على كرسيه ويصلي ركعتين ثم يحرم بعد ركعتين.
0: بإمكانه ذلك. يكفيه فقط عند تكبيرة الإحرام أن يتجه إلى القبلة،
1: يتجه ثم إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام يكفيه.
0: يكفيه. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذا ننتقل، قبل أن ننتقل إلى مستحبات الإحرام، نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 30292929 للتواصل مع البرنامج. ضيفنا هو فضيل الشيخ صالح بن محمد باكرمان. ننتقل شيخ صالح إلى مستحبات الإحرام.
1: مستحبات الإحرام، مندوبات الإحرام، ما يسن قبل الإحرام، هناك أشياء تسن سنن، ليست واجبات، ليست أركانا كالإحرام ذاته، وإنما هي مستحبات من أجل أن يحظى الإنسان بالأجر العظيم والتمام لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مستحبات كثيرة، من هذه المستحبات أولا مثلا التنظف، أن ينظف الإنسان نفسه وأن يأتي من خصال الفطرة بما استطاع، يعني حلق العانة، قص الأظافر، نتف الإبط أو حلق الإبط ونحو ذلك من هذه السنن، سنن الفطرة التي تتأتى، هذه كذا من مستحبات الإحرام. كذلك من مستحبات الإحرام الاغتسال، أن يغتسل الناسك بعمرة أو حج أو بعمرة وحج، أن يغتسل يغتسل بنية الإحرام كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل بنية الإحرام. ثم كذلك من المستحبات التطيب في البدن وليس في الثياب، السنة التطيب في البدن، يطيب بدنه، يطيب لحيته، يطيب أباطه بدون أن يمس الثياب، فيطيب نفسه، يطيب شعره إذا شاء، فيتطيب بطيب أي طيب، والأفضل يكون مسك، لكن أي طيب من الطيب كله طيب. هذه كذلك من السنن. من السنن كذلك لبس البياض، أن يلبس الثياب البيض، وهذه ليست سنة خاصة بالحج والعمرة وإنما هي عامة. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فهذه سنة عامة في الحج والعمرة وفي الحياة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض. كذلك من السنن أن يصلي ركعتي الطواف الإحرام، أن يكون إحرامه بعد صلاة، والأفضل طبعا أن يكون إحرامه بعد صلاة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين وإنما صلى الظهر، صلى الظهر أو بالأصح العصر وأحرم بعده، أحرم بعد صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، صلاة فريضة. فقال العلماء هذا دل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرم بعد صلاة، فإن كانت هناك فريضة صلى الفريضة، وإن كانت وكان وقت ليس وقت فريضة صلى ركعتين بنية الإحرام في غير وقت النهي. أما إذا كان في أوقات النهي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عند الزوال هذه لا يصلي فيها لأنها أوقات نهي.
0: نعم.
1: إذا كان في غير أوقات النهي يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها.
0: نعم.
1: وهكذا من مستحبات الإحرام أن يكون إحرامه بعد الركوب بعد الانطلاقة، وكذلك مستحبات الإحرام أن يلبي مع الإحرام تلبية غير مجهورة، اللهم لبيك عمرة، بعد ما ينوي العمرة يقول اللهم لبيك عمرة.
0: نعم.
1: بعد ما ينوي الحج يقول اللهم لبيك حج، يسمع نفسه.
0: نعم.
1: تلبية هنا لا يجهر بها، بغير بعد ذلك في أثناء النسوك يجهر ويرفع صوته في التلبية. نعم.
0: إذا كان متمتعا
1: هذه طائفة من المحرم.
0: نعم. إذا كان متمتعا سيحرم بعمرة،
1: متمتعا بالعمرة للحج سيحرم بعمرة، اللهم لبيك عمرة،
0: ثم سيتحلل من هذه العمرة
1: إلى أن يتحلل بعد ذلك
0: إلى اليوم الثامن،
1: إلى يوم الثامن.
0: نعم.
1: إلى متى ما أراد أن يحرم يعني.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. طبعا شيخ صالح، لا شك أن هناك محظورات يجب أن يتجنبها الحاج حتى يكون حجه صحيحا كاملا، ولا يبقى عليه شيء من الإثم أو الدم. فما هي هذه المحظورات التي يجب أن يتجنبها الحاج؟
1: محظورات الإحرام، إذا صار الإنسان محرما دخل في النسك، صار هناك محظورات لهذا الإحرام الذي هو الدخول ليست النية.
0: نعم.
1: النية لا ترفض في الحج والعمرة، يعني إذا دخلت في الحج والعمرة تلزمك النية حتى تتم، حتى لو كان الحج أو العمرة باطلة، حتى لو بطلت يلزمك وأتم الحج والعمرة
0: لله،
1: لابد من الإتمام.
0: نعم.
1: ليس كالصلاة مثلا فيها ترفض فيها نية، إذا نويت الخروج من الصلاة بطلت صلاتك.
0: نعم.
1: لكن لو رفضت النية في الحج والعمرة ما يبطل، تبقى يلزمك. فهنا الإحرام الدخول، الدخول بعد أن صرت داخلا في المسك صارت عليك محظورات محرمات لا يجوز لك أن تفعلها. مثلا مما يتعلق بالثياب، مثلا بالنسبة للرجل لبس الثياب المحيطة، والثياب المحيطة هي التي تكون مجسمة على كل الجسم، مفصلة على كل الجسم أو على عضو من أعضاء الجسم، كاليد تحيط باليد أو تحيط بالرجل، مثل الشميز، الثوب، القرمة، السروال، السبنطال، هذه كلها ثياب محيطة.
0: نعم.
1: هذه محظور من محظورات الإحرام. كذلك القفازات بالنسبة للرجل.
0: نعم.
1: والمرأة، والخفاف بالنسبة للرجل، هذه كلها محظورات. بالنسبة للمرأة لا يحرم عليها إلا تغطية الوجه ولبس القفازين بالنسبة للثياب.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للثياب. من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام الدهن في الشعر واللحية، من محظورات الإحرام الصيد، صيد البر.
0: نعم.
1: من محظورات الإحرام المقدمات الجماع، من محظورات الإحرام الجماع، من هذه كلها من محظورات الإحرام.
0: نعم.
1: فهذه طائفة من محظورات الإحرام التي لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يدخل. من محظورات الإحرام قص الشعر، من محظورات الإحرام قص الظفر.
0: نعم.
1: هذه كلها محظورات.
0: إذا ارتكب شيئا من هذه
1: المحظورات. إذا ارتكب شيئا من هذه المحظورات وجبت عليه الفدية.
0: نعم.
1: اللي هي دم، أن يذبح شاة دم، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. هذه يسمونها كفارة ارتكاب محظور محظورات الإحرام التي هي متلفات وترفهات.
0: نعم.
1: الترفه والإتلاف.
0: نعم. أيضا شيخ صالح، طبعا لا شك أن هناك مباحات بالنسبة للحاج أو المعتمر، أمور تباح له أثناء أدائه للنسك، فما هي هذه المباحات؟
1: المباحات يعني ما يجوز للحاج أن يفعله وليس عليه فيه حظر ولا حرمة.
0: نعم.
1: سمونها مباحات الإحرام، أشياء جائزة للمحرم، يعني مثلا لبس الساعة والخاتم، هذه من المباحات.
0: نعم.
1: كذلك من المباحات تغيير الثياب، أن يغير الثياب التي عليه يلبس ثيابا أخرى، مثلا أنا ألبس إزار ورداء وغيرها وألبس إزار ورداء آخر، تغسيل الثياب،
0: نعم.
1: هذه من المحظورات من المباحات.
0: نعم.
1: من مباحات الاغتسال أن أغتسل، من المباحات أن أغسل رأسي، أن أغتسل أغسل جسدي، من المباحات الاستظلال، من المباحات أن أحمل شيئا على رأسي، من المباحات كذلك الغطاء بشرط أن لا يغطي الرجل وجهه والمرأة، الرجل رأسه والمرأة وجهها، لو تغطى مثلا من برد في بدنه لا حرج عليه. نعم. هذه من المباحات.
0: نعم.
1: فهناك الكثير من المباحات، من المباحات أن يلبس السير أو السبتة الكمر،
0: الكمر. نعم.
1: أو يكون أو حبل
0: يحفظ فيه النقود.
1: أيوة نعم، يعني يحفظ، يزر إزاره، يثبت إزاره ويحفظ ماله مثلا فيه. هذه كلها من المباحات.
0: نعم.
1: مباحات النظارة. نعم. ليس عليه حرج فيها، كل هذه مباحات.
0: نعم. طيب الآن هو أحرم بالحج أو العمرة، هل يسن في هذه اللحظة بعد أن يحرم يدخل في النية التلبية، لكن بدأ الجرس يؤشر إلى مكالمات، نأخذ هذه المكالمة. مرحبا، السلام عليكم. فهل يسن له أن يلبي؟
1: يسن له أن يلبي أولا عند الإحرام تلبية بصوت منخفض.
0: نعم.
1: إذا نويت العمرة يقول اللهم لبيك عمرة، صوت. نعم. يسمع نفسه.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك إذا سار في الطريق يلبي ويرفع صوته، لبيك اللهم لبيك لبيك، ويضج بها صوته.
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذه شعار الحج.
0: نعم.
1: تلبية شعار الحج.
0: نعم. على ذكر موضوع التلبية الذي هو شعار الحج، هل هناك من معاني لهذا الشعار العظيم شعار الحج وهو التلبية؟ ما هي المعاني التي نستشفها من هذا النداء العظيم؟
1: نعم، يعني التلبية شعار الحج أولا هي تلبية معنى إجابة.
0: نعم.
1: التلبية هي الإجابة.
0: نعم.
1: وهذا الإجابة لمن؟ لنداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن ينادي في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وأذن استعلم بالحج. الله عز وجل أوحى إلى موسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاله أذن في الناس بالحج ونادي في الناس أن يأتوا إلى الحج بعد أن بنى الكعبة.
0: نعم.
1: الله عز وجل أمره أن يرفع الكعبة، أن يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل، فبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة وساعده وعاونه ابنه إسماعيل. فلما تم البيت بيت الله قال الله سبحانه وتعالى أذن في الناس بالحج، نادي الناس أن يأتوا إلى الحج. قالوا كيف يا رب، كيف أسمعهم صوتي وأنا في هذا الكفر يعني؟ فقال أنت أذن في الناس وأنا أسمعهم. فأذن إبراهيم بالحج، قيل إنه صعد على الجبل أو على حجر وقال أيها الناس إن الله عز وجل قد بنى له بيتا فأجيبوه. فأسمع الله هذا النداء إلى الخلق وأبلغه إلى الخلق واسطة الأنبياء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا حال كونهم راجلين على أرجلهم وعلى كل ضامر، أي راكبين على ضوامر الإبل، يأتينا من كل فج، يأتينا هذا جماعات الإبل، يأتينا الضوامر، يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد.
0: نعم.
1: فالتلبية هي عبارة عن تلبية إجابة لنداء الله.
0: نعم.
1: الذي نادى به إبراهيم، فنقول لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب لبيك، لب ولب لبان.
0: نعم.
1: نضيفها للكاف لبين، لبيك يعني لب بعد لب وإجابة بعد إجابة، وهذا الأسلوب عند العرب يفيد الاستمرار.
0: نعم.
1: والتكثير، وليس. نعم. المراد لبان فقط، ولكن لب بعد لب.
0: نعم.
1: مثل ما يقول فرجع البصر كرتين.
0: نعم.
1: أي كرة بعد كرة على استمرار.
0: نعم.
1: فنقول نحن لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة لك يا رب، أجبناك وأجبنا دعوتك وأجبنا فرضك وأجبنا طلبك بأن نزور بيتك. فهذا معنى الكلمة لبيك اللهم لبيك. ثم هذه التلبية فيها الاستعلام بوحدانية الله وبكمال الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. الوحدانية. نعم. ثم الاعتراف بالربوبية لله سبحانه وتعالى والملك لب إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية عبارة عن إجابة لله عز وجل.
0: نعم.
1: وإعلان بالتوحيد وإعلان بالربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه وملكه على خلقه وحمده على ذلك.
0: نعم. المواطن والأوقات التي يستحب فيها التلبية شيخنا الفاضل، إذن ما هي هذه المواطن والأوقات التي يلهج فيها الحاج بالتلبية؟
1: أولا التلبية تستحب مطلقا في كل حال بقدر استطاعة الإنسان، ولكن تتأكد، تكون متأكدة عندما عند تغير الأحوال.
0: نعم.
1: عند تغير الأحوال، يعني مثلا تغير الأحوال عندما يصعد إلى جبل أو إلى شرف مكان مرتفع، عندما ينزل في وادي، عندما يقابل جماعة، عندما ينزلون في مكان ينزلون فيه من أجل الراحة، عند تغير الأحوال المختلفة يستحب التلبية. هذا يعني إذن تستحب التلبية عند تغير الأحوال.
0: نعم.
1: باختلافها.
0: نعم. أيضا لو سألنا الشيخ صالح، ما الذي يباح للمحرم وما الذي يحرم على المحرم؟ لكن دعنا شيخ صالح ننتقل إلى صفة الحج. ما هي صفة الحج؟
1: الحج أو العمرة قبل الحج.
0: نعم.
1: العمرة إذا جاء الإنسان إلى العمرة، لأن غالب الناس يعتمرون قبل الحج.
0: نعم.
1: وإن كان طبعا العمرة ممكن تكون بعد الحج إذا حج مفردا.
0: نعم.
1: ولكن أما أكثر الناس اليوم يحجون يعتمرون وبعد ذلك يحجون.
0: نعم.
1: طيب العمرة إذا ذهب الإنسان إلى العمرة عليه أولا أن يأتي بمستحبات الإحرام التي ذكرناها سابقا قبل الإحرام، ثم إذا كان في الميقات وهذا الأفضل أن يحرم من الميقات، يحرم يأتي بمستحبات الإحرام، يحرم اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي اللهم لبيك عمرة، ويستمر في التلبية ويجهر بها حتى إذا بلغ مكة انتهى، أوقف المكان يعني يرى فيه البيت، يوقف التلبية وينطلق إلى بيت الله عز وجل. طبعا يجوز للمسلم أن يذهب إلى سكنه، يضع يعني حاجاته في الفندق مكان يعني نزوله قبل أن يذهب إلى الحرم، لا حرج عليه في ذلك، بل يعني يستحب ذلك إذا كان يعسر عليه كما هو الحال الآن أن يأخذ بضاعته سيمانه حاجاته إلى المحرم يعني، فيذهب يرتاح ثم يذهب إلى الحرم، فإذا وصل إلى البيت دخل بيده اليمنى، وهذه السنة في كل المساجد، وبيت الله الحرام أولى بهذه السنة. دخل بيده رجله اليمنى، قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فيدخل بيت الله عز وجل.
0: لا يوجد ذكر خاص بالحرم عن غيره من المساجد.
1: اللهم يجوز يعني مما جاء عن السلف، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وبرا، هذا يجوز إذا رأى البيت أن يقول الحرم أن يقول ذلك، وعندما عند الكعبة يقول يعني اللهم أنت السلام منك السلام.
0: نعم.
1: هذا يعني يجوز.
0: نعم.
1: لكن لا ينبغي إثقال على الناس في بهذه الأذكار.
0: نعم.
1: فإذا دخل إلى ال
0: نستأذنكم. نعم. شيخ صالح هنا كم مكالمة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا، تفضل.
2: برنامج
0: فتاوى. نعم. تفضل الأخ سالم حمدون.
2: نعم بالله، معي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل يا سالم.
2: أقول لك هذا بالفترة لحقنا في ملابس النسيج.
0: أيوة.
2: على سنة يعني كده.
0: أيوة.
2: وأطرحنا أخبار كذا على ناس وزو ما حد يعلن.
0: تمام.
2: الآن كيف نتصرف لحن؟
0: نعم.
2: طيب والسؤال الثالث، في شخص عنده راحة في اليد.
0: تمام.
3: الآن كيف يعني، هل يتيمم أو يطهر أو يعيد الصلاة بعدين ثاني مرة يصلي بعدين يعيد الصلاة، ولا كيف يعني كيف؟
0: تمام. جراحة في اليد. نعم.
3: جراحة في اليد.
0: السؤال الثالث.
3: السؤال الثالث بالنسبة للجنازة يعني، هل مخب أو نص نص يعني ماشي ولا كيف يعني كذا؟
0: نعم.
3: ان دحين في انا عندنا في بلادنا في الشباب هذا يخبوا بالجنازه.
0: نعم.
3: يعني ما ادري هم صح هم غلط هم كيف بينكم تسونها يعني كيف.
0: تمام تسمع ان شاء الله الاخ
3: سالم. الحين بسمعكم الاول لان الرجل ما طلع له.
0: تسمعنا عبر الهاتف؟ طيب ابقى معنا عبر الهاتف. اذا السؤال الاول شيخ صالح.
1: نعم.
0: يقول وجدوا ملابس في المسجد يعني مفقودة، كيف يتصرفون في هذه الملابس؟ هي ملابس خاصة. نعم. بالنساء.
1: ما دام انه اذا لم يعني يوجد صاحبها واهلها، واذا كان في امكانية ان يعلنوا للناس عبر مواقع التواصل مثلا، فهذا افضل واكمل حتى يجدوا صاحب الثياب ويعطوه الثياب.
0: نعم.
1: فإن تعسر ذلك أو شق ذلك فليتصدقوا بها، فليتصدقوا بها للفقراء والمحتاجين.
0: نعم.
1: بنية صاحبها.
0: نعم. سؤال الثاني يقول شخص عنده جراحة في اليد، كيف بالنسبة للوضوء؟
1: إذا كان عنده جراحة في اليد وعليه ستارة، عليه ساتر، يتوضأ أولا يغسل الأعضاء الصحيحة.
0: نعم.
1: التي ليس عليها ساتر، ثم يمسح على الساتر، ثم يتيمم. ثلاث أشياء يجمع بين هذه الثلاث أشياء.
0: نعم.
1: يغسل الأعضاء صحيحة ويمسح على الساتر ويتيمم كذلك عن ما تحت الساتر.
0: نعم. إذا كان لا
1: يوجد إذا كان لا يوجد الساتر يكفي أن يغسل الأعضاء صحيحة ويتيمم.
0: نعم. السؤال الأخير مسألة السير بالجنازة، هل السنة الإسراع أم التمهل؟
1: هو لا شك أنه السنة الإسراع، لكن ليست إلى درجة الجري.
0: نعم.
1: الإسراع يعني المشي بسرعة وليس الجري، هذا خلاف السنة.
0: نعم.
1: الذي يسرع إلى حد الجري ولو كان جريا خفيفا.
0: نعم.
1: هذا فيه مبالغة،
0: يعني ممكن نقول بلهجتنا الدارجة نمد.
1: نمد. نعم.
0: نعم.
1: أيوة.
0: نعم.
1: يعني يمشون بسرعة.
0: نعم.
1: مشي سريع وليس جريا.
0: نعم.
1: ماشي سريع.
0: نعم. واضح أخ سالم؟
3: بالنسبة للسؤال الأولي، يعني لو يأتي شخص يقول مثلا أصرف ساعة،
0: تمام،
3: شخص عن الظهر، كيف يعني نرد له عادية ولا كيف؟ الله نقول له معناها ولا كيف؟
1: يقال له هذه الأثياب تصدقنا بها، فإن شئت أن تكون صدقة لك فقد تصدقنا بها لك، وإن لم ترد أن تكون صدقة لك فسنعطيك ثمنها. نعم.
3: بالنسبة للسؤال الثاني، هل نعيد الصلاة ولا
1: عريض
3: الصلاة؟ يعني
1: هذا يختلف باختلاف وضع الجبيرة. إذا وضع الجبيرة على طهر والساتر على طهر فإنه لا يعيد، إذا كان الساتر لم يأخذ إلا قدر الاستمساك وضعها على طهر. أما إذا وضعها على غير طهر أو أخذت أكثر من قدر الاستمساك أو كانت في أعضاء التيمم فإنه يعيد عندنا في المذهب المعتمد مذهب الشافعي يعيد، ولكن هناك من يفتي بعدم الإعادة، فلا حرج أن يأخذ بهذا القول ويقول لا إعادة.
3: الله مشكور.
1: حياك.
0: يا أهلا وسهلا. سلم.
3: العفو.
0: يا مرحبا. أهلا وسهلا. كنت تتحدث شيخ صالح في صفة الحج والعمرة.
1: نعم.
0: بقي شيء من صفة الحج؟
1: نعم، نحن دخل المسجد الآن.
0: نعم.
1: ينطلق إذا كان الوقت مناسبا ينطلق إلى الكعبة المشرفة.
0: نعم.
1: وينطلق مباشرة إلى محاذاة الحجر الأسود.
0: نعم.
1: يستقبل الحجر الأسود ويقول الله أكبر، ثم يعطي يتحرك ينطلق ويضع يجعل البيت عن يساره ويطوف.
0: نعم.
1: وطبعا بالنسبة للرجل يطلق قبل أن.
0: نعم. نأخذ اتصال جديد. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبو أحمد كيف حالكم؟ طيبين.
0: الشيخ الحمد لله بخير.
1: الحمد لله. يا الله.
0: أبو رامي
3: الحمد لله. كيف أخباركم؟
0: بخير.
3: ما سالت حول سورة الفجر واليوم العاشر، يعني خبيت إيش يعني فيها فضل في هذه الأيام العشر الأولى؟
0: سورة الفجر.
3: الفجر واليوم العاشر والشتاء والوتر.
0: نعم نعم.
3: لذلك الجسم الذي حير.
0: نعم.
3: لم ترى كيف أنا بكرة عاد؟ إذا ما جاءت العين
0: هذه نفس
3: السورة. نعم. من يكتب فيها سبيلات؟
1: سؤال.
0: طيب. السؤال هل لها فضل في قراءتها في هذه الأيام؟
3: في هذه الأيام.
0: لأن هذه السورة تشير إلى الأيام العشر من ذي الحجة. نعم. إذا نسأل الشيخ صالح في هذه المسألة أبو رامي، تابعنا عبر الراديو.
3: هذا كلام
0: ان شاء الله. يا وسهلا، شكرا على اتصالك.
3: هي
0: تفضل يا شيخ.
1: ليس هناك فضل خاص في قراءة سورة الفجر هذا الأيام أو العشر بنية أنها تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها وما شابه ذلك؟ لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص أن تقرأ هذه السورة، ولكن شيء عام من جهة إذا ذكرها الإنسان بنية التذكير بالعشر.
0: نعم،
1: يقرأها بنية التذكير بالعشر وبنية ذكر فضائل العشر، فهذا يستحب، يستحب أن يقرأ هذه الآية ليذكر بالعشر، يستحب أن يقرأ هذه الآية ليذكر بفضائل العشر. ولذلك يكثر العلماء من هذه الآية والاستدلال بها في هذه الأيام قبل العشر وأثناء العشر من باب التذكير بالعشر وفضائلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. إذن وضع الحجر على يساره،
1: يعني ثم ينطلق في في طوافه.
0: نعم،
1: بعد أن يطبع الرجل يضع الرداء على تحت إبطه الأيمن ويظهر كتفه الأيمن.
0: نعم،
1: ويضع طرفي الثوب على كتفه الأيسر.
0: نعم،
1: والأيمن يجعله مكشوفا وينطلق في طوافه ويدعو الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا صار يعني عند الحجر عند الركن اليماني قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر.
0: نعم،
1: الأسود. فإذا وصل الحجر الأسود أتم طوافا.
0: نعم،
1: وهكذا ينهي 7 أشواط.
0: نعم،
1: هذا الطواف. فإذا انتهى من طوافه رد ثوبه وغطى كتفيه، وهذا يعني يغفل عنه كثير من الناس لأنه سيذهب يصلي ركعتين وينبغي السنة أن يغطي الكتف.
0: نعم،
1: ثم يصلي ركعتي الطواف، يصلي ركعتي الطواف إن استطاع خلف المقام أو في أي مكان في المسجد، ثم بعد ركعتي يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد.
0: نعم،
1: فإذا انتهى من ركعتي الطواف ذهب، إن استطاع أن يشرب من ماء زمزم فحسن، ويذهب بعد ذلك إلى مسعى ليسعى.
0: نعم،
1: يدخل من باب العمرة على الصفا، فإذا رأى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ويرتقي في الصفا، فإذا ارتفع في الصفا يبدأ بالصفا يتوجه نحو القبلة ويستعين بالصفوف التي تحته ليتوجه نحو القبلة.
0: نعم،
1: ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو الكبير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويكرر ذلك 3.
0: نعم،
1: ثم بعد ذلك ينطلق.
0: نعم، نواصل، سنواصل هذه صفة الحج وهذا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، إذن يواصل السعي في هذه الحالة،
1: يواصل يدخل يعني يواصل السعي، ينزل متجها نحو المروة.
0: نعم،
1: ويذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل بين العالمين إن وجد يعني فرجة يسرع.
0: نعم،
1: يهرول الرجال دون النساء، حتى إذا وصل إلى المروة صعيد المروة وتوجه إلى القبلة وفعل مثل ما فعل على المروة
0: على الصفا.
1: نعم، يكبر الله ويقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد إلى آخره، ويدعو الله سبحانه وتعالى، وإن استطاع يكرر ذلك 3.
0: نعم،
1: ثم ينحدر.
0: إذن هذا شوط من
1: هذا
0: الصفا.
1: شوط انتهى الآن الشوط الأول.
0: نعم،
1: ثم ينحدر من المروة إلى الصفا الشوط الثاني حتى ينهي 7 أشواط.
0: نعم،
1: ينتهي فيها بالمروة، فإذا انتهى المروة بقي عليه الحلق أو التقصير وهو الركن الأخير.
0: نعم،
1: فيحلق الرجل أو يقصر، وأما المرأة فإنها تقصر فقط، فإذا حلق أو قصر سواء كان في مكان ذلك أو في المحل أو في البيت.
0: نعم،
1: فإذا حلق أو قصر أو قصرت المرأة انتهت العمرة، هذه العمرة باختصار. يعني
0: إذن بقي معنى الحج شيخ صالح وصفاته ويعني أركانه، سنأتي إليه لاحقا إن شاء الله. لكن شيخ صالح، هنا تساؤلات عن واجبات الحج، هل هناك واجبات للحج؟
1: نعم، وفيه واجبات للحج وواجبات العمرة.
0: نعم،
1: من واجبات الحج الواجب، طبعا ما الفرق بين الواجب والركن؟
0: نعم،
1: الركن هو الشيء اللازم في الحج أو العمرة، والذي إذا لم يفعله بطل الحج أو العمرة.
0: نعم،
1: هذا اسمه ركن من أركان الحج أو من أركان العمرة. أما الواجب فهو الشيء اللازم الذي يلزم أن تفعله في الحج أو العمرة.
0: نعم.
1: ولكن إذا لم يفعله لم يبطل الحج والعمرة.
0: نعم. اسمح لي شيخ صالح. نعم. هناك مكالمة. مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته.

0: يأتي بالكفارة بالفدية.
1: نعم.
0: تجبر هذا الواجب.
1: نعم. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد تفضل.
2: عساكم طيبين.
1: الحمد لله بخير.
2: كيف حالك شيخ صالح؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله حياكم الله.
2: أنا معي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، هناك شخص متزوج.
1: أيوة.
2: وهذا الشخص مقترب خارج الدولة.
1: متزوج إيش؟ ماله الشخص هذا؟
2: لا، هو متزوج بامرأة.
1: أيوة.
2: وهذا شخص مقترب خارج الدولة لكي يشتغل.
1: نعم.
2: ويرسل المبلغ إلى أخوه يعني.
1: نعم.
2: ويقول يعني هذا الأخ يعطي المبلغ الزوجة ليس بالمبلغ المطلوب، يعني يعطيها مبلغ أقل.
1: نعم.
2: يعني كيف تفعل هذه الامرأة؟ يعني حتى إذا أولاده مرضوا لا يفسد عليهم بشكل صحيح. وهذا الشخص يعني اعتمد على أخوه بشكل كبير، يعني ولا مسؤولية زوجته بشكل خلاص، يعني قال أنت المسؤول ولكن لا ينفد عليهم بشكل صحيح. كيف تفعل هذه الامرأة؟
1: طيب.
2: والسؤال الثاني،
1: أيوة.
2: هناك شخص من ناحية الأضحية، يعني إذا رسل مثلا مبلغ ووكل حد ثاني قال له ادفع وزع الأضحية، هل هذا الشيء جائز أو لا بد أنه يصرف أو كيف يعني؟
1: تمام، نسمع الإجابة من الشيخ صالح. تابع محمد. السؤال الأول، شخص مغترب متزوج يرسل فلوس إلى أخيه حتى يقيم على أسرته وعلى زوجته، لكن الزوجة تقول أنه لا يعطيهم المبلغ كاملا، يقل يعني ينقص من هذا المبلغ.
0: لا شك أن هذه خيانة، هذا شخص مؤتمن ائتمنه أخوه على هذا المبلغ وعلى أولاده وعلى زوجته، وأن يبلغهم يوصل هذا المبلغ إليهم كاملا، فإذا انتقصه أخذ منه شيئا فهذه من الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم، فهذا خيانة لأمانه صلى الله عليه وسلم وحرام، ويجب على الرجل أن يتوب لله سبحانه وتعالى. وأما المرأة فإنها يعني يجب عليها أن تخبر زوجها، أن تخبر زوجها بهذا الأمر، وأن المبلغ لا يصل إليهم كاملا وأنهم ينتقصون، حتى يحول المبلغ، ما دام هذا الرجل ليس بأمين أخوه، يحول المبلغ إلى شخص آخر ليوصله إلى زوجته وأولاده.
1: نعم. السؤال الثاني يقول، بالنسبة للأضحية لهذا الشخص المغترب، هل يوكل ويرسل مبلغ إلى شخص ثم يذبح عنه ويوزع هذه الأضحية؟
0: نعم، يجوز التوكيل في الأضحية بإرسال النقد إلى شخص ما، يقول له وكلتك بأن تشتري الأضحية، يوكله في الشراء ويوكله في الذبح ويوكله في التوزيع، يجوز ذلك، لا حرج فيه.
1: نعم. كنت تتحدث الشيخ صالح عن الواجبات. نعم.
0: واجبات الحج خمسة واجبات.
1: نعم.
0: أول هذه الواجبات الإحرام من الميقات.
1: نعم.
0: ومع الإحرام من الميقات ليس كما يفهمه الناس أنه يجب أن تحرم من الميقات لا قبله، لا، وإنما معنى ألا تتجاوز الميقات إلا محرما، هذا معنى الإحرام من الميقات، أي من الميقات فما قبله.
1: نعم.
0: إذا المحرم أن تتجاوز الميقات غير محرم، لا أن تحرم قبله.
1: نعم.
0: فالإحرام من الميقات ذاته سنة، لكن الواجب أن لا تتجاوزه وأنت غير محرم. نعم. فهذا واجب، يعني هذه المواقيت التي وقتها الشرع لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما.
1: هذا بالنسبة للإحرام من الميقات. نعم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضل.
3: حياك الله. تحياتي لك ولضيفك.
1: أهلا أستاذ عبد الله، تفضل.
3: حياك الله. سؤالي للشيخ.
1: نعم.
3: تلفظ باليمين اللي عليه كفارة، ما هو النوع التلفظ باليمين اللي عليه كفارة؟ نعطي مثلا شخص في لحظة غضب قال لصحابه والله ما بروح معكم، بعدين تراجع وراح، كلمة نعم. والله ما بروح معكم وتراجع وراح، هل عليه شيء كفارة؟
1: نعم. نسمع إن شاء الله من الشيخ. شكرا يا أستاذ عبد الله.
0: اليمين الذي عليه الكفارة هو اليمين المنعقد، يسميه العلماء اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة هي التي قصدها الإنسان بقلبه.
1: نعم.
0: كما قال الله تعالى ما عقدتم الأيمان.
1: نعم.
0: عقدها أي

0: يقصدها بقلبه. أما اليمين اللغو التي تخرج عن باللسان من غير قصد فهذه ليس فيها كفارة. يعني بعض الناس يعني يستعجل في الكلام فجأة يقول والله والله كذا والله لفعل كذا، إذا خرجت من لسانه ولم يقصدها بقلبه فليس فيها كفارة. وإن عقدها بقلبه وقصدها وقصد الكلام أن يؤكده، لأن اليمين منعقدة يقصد بها الإنسان التوكيد، فإذا أكدها الإنسان بقلبه فعليه الكفارة إذا حنث فيها.
1: نعم نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال آخر أستاذ عماد، طيب بالنسبة للذباح هذا اللي يأخذ شيء من الأضحية، هل هذا شيء جائز؟
1: الذباح الذي يأخذ شيء من الأضحية،
2: يعني بعض حتى يأخذ لك الإجرة ويأخذ لك شيء من الأضحية، هل هذا شيء جائز أو لا؟ شكرا لك.
1: طيب شكرا، يا أهلا وسهلا، تفضل يا شيخ.
0: الذباح لا يجوز أن يعطى يعني أجرته من الأضحية، أجرته لابد أن تكون خارج الأضحية.
1: نعم.
0: ولا تحل لا تحل لصاحب الأضحية ولا للذباح أن يأخذ شيئا من الأضحية على أنها أجرة ذبح.
1: نعم.
0: هذا حرام، ولا تصح الأضحية بهذا الشكل.
1: هو يقول يأخذ،
0: لكن إذا كان الإنسان المضحي،
1: نعم،
0: أنا أضحي وهذا الشخص الذي ذبح أعطيته أجرته، أعطيته أجرة الذبح خارج الأضحية،
1: نعم،
0: ثم أردت له شيئا من الأضحية، أنا أردت له شيئا من الأضحية، لا حرج في ذلك.
1: نعم.
0: مثل غيره، يعني يجوز المسلم أن يقسم أضحيته.
1: نعم.
0: أعطاه شيئا من الأضحية لا حرج، لكن لا يحل له أن يأخذ هو، لأن هذا أمانة وهذا خيانة. إذا أخذ من دون إذن صاحب الأضحية، الذباح أخذ شيئا من دون إذن صاحب الأضحية، فهي خيانة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. إذن عليه فقط أن لا يتجاوز الميقات غير محرم.
0: بالنسبة للمحرم، نعم، عدم تجاوز الميقات إلا هو محرم.
1: نعم
0: نعم.
1: بعدها بعد أن يحرم، لكن نأخذ أيضا اتصال جديد. أنا المكالمات بدأت تضغط. مرحبا، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال كفارة اليمين تعطى العشرة مساكين.
1: أيوة.
3: هل الأطفال يعتدون من ضمن العشرة؟ والبعض يقول لك أنا مثلا بأخذ عشرة رز من المطعم بعطيها عشرة مساكين، هل يجوز؟ سؤالين هذه أريد الإجابة عليها، شكرا.
1: نعم.
3: واضح سؤالين؟
1: نعم. هل الأطفال ضمن المساكين؟ نعم. أولا، هل الأطفال يعتدون ضمن المساكين؟ ثم يقول بأخذ عشرة
0: المطبوخ
1: مطبوخ من المطعم ووزعه على عشرة مساكين.
0: أما السؤال الأول فهو طبعا يعني كفارة اليمين يجب أن تعطى لعشرة، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
1: نعم.
0: فالله عز وجل أمر بإطعام عشرة مساكين، نص على العشرة، فلا بد من العشرة. هل يحسب الأطفال من العشرة؟ نعم، عشرة مساكين من ضمن الأطفال، فإذا كان في بيت فيه عشرة ولو بعد الأطفال، نعم يحسبون من العشرة. هذا نعم. بالنسبة للسؤال الأول.
1: نعم.
0: أما السؤال الثاني، هل يجزئ المطبوخ أو لابد أن يعطي الفقراء نيئا؟ عند جمهور الفقهاء، عند الشافعية والحنفية والحنابلة، لا يجوز الإطعام المسكين إلا نيئا، لأنه عبارة عن تمليك.
1: نعم.
0: هذا بخلاف ما يفهمه وظنه الناس الآن، يعكسون. بعض الناس يقول هل يجوز أن تعطي المسكين نيئا، والعكس، الأصل أنه يجب أن تعطيه نيئا.
1: نعم.
0: ولكن الإمام مالك عليه رحمة الله أجاز المطبوخ، أجاز أن تعطي المسكين مطبوخا، فالأحوط الذي عليه الجمهور أنه لا يحل تعطيه ني عشان يتصرف فيه كما يشاء.
1: نعم.
0: إن أراد أن يأكله الآن أو غدا أو بعد غد.
1: نعم.
0: تمليك يسمون هذا، طريقة التمليك، ملكه. أما إذا أعطيته مطبوخا فهذا تفرض عليه، ما تملك، تفرض عليه أن يأكله حالا، وإلا فسد عليه.
1: نعم.
0: لكن لو أخذ الإنسان بقول إمام مالك لا، فلا حرج عليه.
1: نعم.
0: لكن الأحوط قول الجمهور أن يعطيه ني.
1: نعم. إذن شيخ صالح، تحدثتم في النية في الإحرام وعدم تجاوز الميقات إلا محرما.
0: الإحرام من الميقات.
1: نعم، الإحرام من الميقات،
0: هذا أول واجبات.
1: نعم. نعود إلى المكالمات. مرحبا.
3: عفوا جماعة، كم مقياس عشرة مساكين من النية؟
1: كم المقدار؟
3: مقدار
1: عشرة مساكين من الني.
3: يعني.
1: طيب نسمع إن شاء الله من الشيخ صالح. شكرا يا أستاذ عبد الله. يا هلا وسهلا.
0: الطعام العشرة مساكين عندنا في المذهب وعند بعض الفقهاء لكل مسكين مد من طعام.
1: نعم.
0: والمد عبارة عن 600 جرام تقريبا.
1: نعم.
0: والعشرة 600 في عشرة 6000. 6000 جرام يعني 6 كيلو.
1: نعم.
0: فطعام عشرة مساكين عبارة عن 6 كيلو. 6 كيلو من البر أو 6 كيلو من الرز. نعم. يعطى لعشرة نفر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. إذن حتى تأتي مكالمات أخرى شيخ صالح نواصل في
0: من الواجبات، من واجبات الحج كذلك المبيت بمزدلفة.
1: نعم.
0: أن يبيت الناس ولو لحظة بمزدلفة ليلة العيد.
1: نعم.
0: ليلة العاشر. وكذلك من الواجبات رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة صبيحة العيد ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.
1: نعم.
0: وكذلك من الواجبات المبيت بمنى أيام ليالي التشريق.
1: نعم.
0: هذه من الواجبات. كذلك طواف الوداع، هذه يسمى واجبات الحج.
1: نعم.
0: يجب على المسلم أن يأتي بها، فإذا لم يأتي بها وجبت عليه الفدية، فدية ترك الواجب، وهي أن يذبح شاة أو يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
1: نعم. بالنسبة للمبيت بمزدلفة، هل يجوز أن يمشي الحاج قبل الفجر في ساعة متأخرة من الليل إلى منى؟
0: بعد منتصف الليل يجوز، يعني يبدأ إذا بات لحظة بعد منتصف الليل. هو الواجب أن يبيت لحظة بعد منتصف الليل، هذا الواجب. والسنة أن يبيت بمنى كل الليل منذ وصوله من بعد الإفاضة من عرفات.
1: نعم.
0: إلى الفجر، ويصلي الفجر في مزدلفة.
1: نعم.
0: ثم ينطلق إلى منى، هذا السنة والأكمل. نعم. أما الواجب فهو أن يبيت ولو لحظة، أن يكون موجودا في منى ولو لحظة بعد منتصف الليل
1: في مزدلفة.
0: في مزدلفة.
1: نعم.
0: بعد منتصف الليل، فإذا تحققت هذه اللحظة يجوز له أن ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل بلحظة ويذهب إلى منى، لا حرج عليه في ذلك، لا سيما الضعفة.
1: نعم.
0: لا سيما الضعفة من الناس.
1: نعم.
0: يجوز لهم ذلك.
1: نعم. بالنسبة للشيخ صالح أنواع النسك، هناك أنواع للنسك.
0: نعم.
1: نعم. نتعرف من خلالكم على هذه الأنواع.
0: أنواع النسك ثلاثة.
1: نعم.
0: نسك الإفراد، وهو أن ينوي الحج وحده.
1: نعم.
0: أن يحرم بالحج مفردا، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة التي وجبت عليه، هذا اسمه الإفراد. والنسك الآخر هو القران، أن ينوي الحج والعمرة معا ويأتي بأعمال الحج.
1: نعم.
0: والنسك الثالث التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالعمرة ويحل منها.
1: نعم.
0: ويتمتع بينها بين الحج، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج وأتى بالحج بعدها. فهذه ثلاثة أنواع من الأنساك.
1: أفضل هذه نسك الأنواع.
0: إذا أفرد كل واحد من الحج والعمرة بالسفر.
1: نعم.
0: فالإفراد أفضل بإجماع المسلمين.
1: نعم.
0: إذا جعل لهذا سفر وهذا سفر. وأما إذا كان في سفر واحد فاختلف الأئمة في ذلك. الإمام الشافعي رحمة الله ومالك يرون أن الإفراد أفضل، والإمام أبو حنيفة يرى أن القران أفضل، والإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل. فهذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
1: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذن أيضا لا زالت هناك بعض المسائل المتعلقة بالحج ومناسك الحج. نعم. أيضا شيخنا الفاضل، بالنسبة للمفهوم الاستطاعة، من استطاع إلى ذلك سبيلا، مفهومها حدود الاستطاعة، خصوصا الآن شيخ صالح يعني أصبح الحج مكلف جدا للفرد المسلم، يعني مبالغ طائلة. قد لا يستطيع الكثير من الناس أن يوفر هذا المبلغ لكي يذهب إلى الحج، فحدود الاستطاعة ما هي هذه الحدود؟
0: لا، الاستطاعة لا شك، يعني الاستطاعة أن يستطيع على الزاد،
1: نعم،
0: زاد الحج ذهابا وإيابا وكل المخاسير التي يحتاجها في،
1: نعم،
0: الحاج، في رسوم الحاج، في غذائه، في طريقه، في بقائه، زاد الذي نفقه التي سيتركها لأولاده وأسرته فترة سفره، كل هذا يحتاج إليه،
1: نعم.
0: كذلك المركوب وثمن المركوب،
1: نعم،
0: سواء كان المركوب يعني سيارة أو سفينة أو طائرة بحسب استطاعته وحسب طريقته، كذلك من الاستطاعة الإمكان، إمكان الوصول، هناك إجراءات وهناك يعني مراسيم هذه وأمن الطريق، كل هذه من الاستطاعة، الاستطاعة بالنفس كلها تشترط فيها هذا كل الشروط،
1: نعم.
0: فإذا عجز الإنسان بسبب مثلا عدم المؤنة والزاد لنفسه أو لرسوم الحج المكلف أو للطريق أو لنفقة عياله وأولاده، نعم، عند ذهابه، إذا عجز عن ذلك فهو غير مستطيع، ولا حرج عليه في أن يترك الحج حتى يستطيع،
1: نعم. نتحدث أيضا شيخ صالح عن شروط الطواف، هل للطواف شروط محددة معينة؟
0: نعم، الطواف شروط، سميها العلماء شروط الطواف أو واجبات الطواف. من شروط الطواف الطهارة، لا يصح الطواف إلا من متطهر،
1: نعم،
0: ليس عليه حدث أكبر ولا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الطواف كالصلاة أو مثل الصلاة، إلا أن الله عز وجل أباح الكلام فيه كلام، إلا أن الله أباح، فالطواف مثل الصلاة لا بد فيه من طهارة. كذلك من شروط الطواف ستر العورة، من شروط الطواف أن يكون داخل البيت لا خارجه، داخل المسجد، من شروط الطواف أن يكون خارج الكعبة والشادروان، فلا يجوز له أن يدخل في الحجر لأنه من الكعبة، من شروط الطواف أن يبدأ من عند الحجر الأسود، فإذا بدأ قبله لا يحسب له، من شروط الطواف أن يجعل الحجر الأسود عن يساره،
1: نعم،
0: ويمشي إلى أمامه، من شروط الطواف أن يكون سبعة أشواط،
1: نعم،
0: هذه سبعة شروط وغيرها من شروط، يعني من شروط الطواف ألا يصرفه إلى غيره، يعني وهذا يحصل كثير من الناس الآن، مثلا تجد الرجل أو المرأة يطوف مثلا فجأة راح عليه صاحبه فيصرف النية عن الطواف ويذهب يبحث عن صاحبه، لا تصرف النية، ابقى ناوي الطواف والبحث،
1: نعم،
0: فصرف النية عن الطواف يعني تخل بشرط من شروط الطواف،
1: نعم،
0: هذه طائفة من شروط الطواف أو واجبات، نعم، الطواف.
1: بالنسبة لاستلام الحجر الأسود، طبعا هناك زحام وقد لا يستطيع كثير من الناس أن يستلم الحجر،
0: الواجب هو الإشارة للحجر،
1: نعم،
0: أما الاستلام فهي سنة،
1: نعم،
0: وإذا كان هناك زحمة وأذيه للناس فقد يتحول الاستلام إلى حرام،
1: نعم،
0: يعني لأن أذية المؤمنين حرام، كيف تقدم السنة وتريد أن تحصل السنة بالحرام،
1: نعم،
0: لا ينبغي الإنسان أن يزاحم في وقت الزحام،
1: نعم،
0: يكفيك أن تشير إلى الحجر الأسود تقول بسم الله الله أكبر وتبدأ في طوافك،
1: نعم،
0: لا يلزمك أن تذهب إلى الحجر وأن لا أن تقبل الحجر ولا أن تستلم الحجر، هذه سنة،
1: نعم،
0: سنة إذا تأتى الإنسان في وقت فراغ من دون زحمة ولا أذيه المسلمين فإنه يستحب ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما عندما يكون هناك زحام فلا يجوز، كيف والحال مع المرأة التي تزاحم الرجال،
1: نعم،
0: وهي عورة وتدخل في هذا الزحام، هذا لا شك
1: بالذات في المواسم
0: يعني منكر، نسأل، نعم، الله السلامة.
1: ذكرتم أن الطواف أن من شروط الطواف الوضوء، أن تكون على طهارة،
0: نعم،
1: هل يشترط أيضا في السعي الطهارة؟
0: لا يشترط في السعي الطهارة،
1: نعم،
0: لو انتقض وضوءه مثلا بعد الطواف يذهب يسعى لا حرج عليه،
1: نعم،
0: أو انتقض وضوءه في السعي أثناء السعي يواصل،
1: نعم،
0: سعيه ولا حرج عليه،
1: نعم. أيضا ذكرتم التقصير بالنسبة للرجل، الحلق الأولى هو الحلق أو التقصير، طيب مقدار التقصير بالنسبة للنساء، مقدار التقصير
0: مقدار التقصير بالنسبة للنساء المسنون هو أن تأخذ يعني قدر أنملة. نعم. أن تأخذ قدر أنملة.
1: نعم.
0: قدر يعني رأس الأصبع. من نعم. كل شعرة تجمع شعرها.
1: نعم.
0: كله إلى أمامها وتقص قدر أنملة.
1: نعم.
0: هذا السنة.
1: نختم بهذا السؤال. سائلة تقول امرأة أرادت أن تحج لابنها المعاق، هل يجوز لها ذلك؟
0: إذا كان ابنها المعاق لا يستطيع السفر والضعن،
1: نعم،
0: فهو معضوب ويجوز أن يحج عنه وأن يعتمر عنه.
1: نعم.
0: يجوز لها ذلك.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا، جزاكم الله خيرا.
0: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفي المسلمين الكرام.
1: المعذرة كثيرا لو ضغطنا عليكم وأنتم يعني في وعكة صحية.
0: الحمد لله، الله يحفظكم.
1: صلى الله يعافيكم.
0: آمين آمين يا رب. الله يحفظك.
1: كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل والمتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر، هي لكم أيضا من الزميل عبد الرحمن السقاف من الإعلام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
4: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت جمعتكم بالمسرات. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرض أنباء 11. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي اطلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر الحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارباع وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان والمدير العام أمني وشرطة وادي والصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان وقيادات قوات الفرقة الثانية لدرع الوطن وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. كما ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم الخنبشي أمس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة السيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. دشنت البعثة اليمنية للحج أمس الخميس خدمة الإعاشة في مساكن حجاج بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة لموسم 1447 هجرية. وتفقد مدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ سير الإعاشة واطلع على نوعية وأصناف الأطعمة المقدمة للحجاج في مساكنهم ومدى مطابقتها للجودة المعتمدة من البعثة، كما اطلع الشيخ على أوضاع مخازن التغذية ومستوى التزامها بالاشتراطات المطلوبة. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عقدت اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها أمس برئاسة وكيل المحافظة حسن الجيلاني، وذلك لاستكمال اجتماعات اللجنة والبدء الفعلي في تنفيذ المهام الموكلة إليها. وفي الاجتماع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بمعالجة القضايا والمشاريع العالقة، حيث ناقش الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة أبرز القضايا المتعلقة بحصر ودراسة مشاريع المديونيات وآلية رفع البيانات الخاصة بها من الجهات المعنية. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي دشن وكيل محافظة حضرموت
الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس فعاليات القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا الذي تنظمها الرابطة الحضرمية للسكري وشركة ميرك للأدوية تحت عنوان أبحاث وممارسات رعاية اضطرابات الغدة الدرقية في حضرموت تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية باضطرابات الغدة الدرقية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وإشراف المجلس الطبي الأعلى. شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني برفقة وفد السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير السيد بارت فينسترا بمدينة المكلا ورشة عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة الخطة التنموية للوادي، وذلك بتنظيم من ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع لجنة تطوير وادي حجر تحت إشراف السلطة المحلية وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية. وخلال الورشة نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي مؤكدا أهمية عقد الورشة لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التنموية لوادي حجر الذي يضم مديريات حجر يبعث بروم ميفع، معبرا عن أمله أن تتحول الخطة إلى خارطة طريق لبناء برامج ومشاريع تسهم في تعزيز التنمية في الوادي. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت حضرموت. مستمعينا الكرام كنا وياكم مع فرقة المسرة في ندمته على الصفاء. مستمعينا الأفاضل تمهيدا لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. نفتتح معكم الآن الفترة الدينية ونبدأها أولا بالقرآن الكريم للمقري الشيخ محمد صديق المشاوي ومن سيتيسر له من سورة الكهف.

0: صدق الله العلي العظيم. مستمعنا الكرام، أنصتنا للمقري الشيخ محمد صديق المنشاوي وقتل علينا ما تيسر له من سورة الكهف. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام، من برامجنا في 12:45 تستمعون إلى الحلقة 26 من المسلسل اليومي خميس وجمعة في تمام 1 ظهرا، وفيكم بموجز للأخبار، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 1:05 تستمعون إلى برنامج المكلا أميرة العشاق. عند 1:45 تستمعون إلى برنامج كلمتين. مستمعين، ننتقل بكم الآن إلى مسجد عمر.
1: الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أجل المراتب وأسمى المناقب، وهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإسلام والإيمان، إن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض النبيين على بعض، وبعض الملائكة على بعض، وبعض الكتب على بعض، وفضل بعض الملائكة على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وتفضيل الله عز وجل لبعض المخلوقات على بعض، فإن ذلك من كمال علمه وحكمته وربوبيته سبحانه وتعالى. ألا وإن من الأزمنة التي فضلها الله جل وعلا العشر من ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي تعتبر كالتاج في جبين الدهر والسنين، خصها الله جل وعلا بمزيد الفضل والتكريم. هذه العشر المباركة والفاضلة لعظيم مكانتها ورفيع قدرها عند الله عز وجل، أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعكرمة وغير واحد من السلف، بل حكاه ابن جرير عن إجماع أهل الحجة، وحكاه الإمام الشوكاني عن جمهور أهل التفسير، أن هذه العشر التي أقسم الله جل وعلا بها هي عشر الأضحى أو عشر ذي الحجة المباركة، وهي العشر التي أمر الله جل وعلا بذكره فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي
وهي عشر ذكر وثناء ودعاء من الله سبحانه وتعالى. وقد علق ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه العشر من ذي الحجة هي افضل ايام الدنيا عند الله عز وجل، كما خرج ذلك الامام البزار من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما: افضل ايام الدنيا عند الله عز وجل هذه العشر من ذي الحجة التي فخمها الله واقسم الله جل وعلا بها. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وان زمنا يتضمن مثل هذه الاعمال لاهل ان يقسم الله جل وعلا به. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي خرجه البخاري وغيره: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من ايام العشر. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلكم بشيء. هذه العشر انما امتازت على غيرها لاجتماع امهات العبادات فيها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فيها اقامة الركن الخامس من اركان الاسلام وهو حج بيت الله الحرام، فيها يوم النحر يوم الحج الاكبر الذي تبرأ الله ورسوله من المشركين والكافرين، وارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا بكر الصديق واردفه بعلي رضي الله عنه الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه العشر فيها حج بيت الله الحرام، فيها يوم النحر، وفيها يوم عرفة، اليوم الذي اكمل الله فيه الدين واتم فيه النعمة على المسلمين. انه يوم الدعاء، انه يوم التضرع والرجاء، انه يوم العتق من النيران، كما جاء ذلك في حديث عائشة وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: انها ايام عظيمة ومباركة لا ينبغي للانسان ان يفرط فيها، بل عليه ان يجتهد بالاعمال الصالحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان ايام العشر فيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم الحج الاكبر، فيها اعظم ايام الدنيا عند الله عز وجل، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. هذه العشر يا عباد الله ينبغي علينا ان نجتهد فيها وان نحافظ فيها على الاعمال الصالحة فرضا ونفلا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذه العشر كلها شريفة فاضلة تضاعف فيها الاعمال فيستحب فيها الاجتهاد في العبادة. ينبغي علينا ان نجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، ولابد علينا ان نعظم هذه العشر لانها واقعة في احد الاشهر الحرم التي امر الله جل وعلا بتعظيمها وتفخيمها. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. ان الذي ينبغي عليك ايها المسلم في مواسم التجارة مع الله عز وجل الا تتشاغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. كان سعيد بن جبير كما خرج ذلك البيهقي في شعب الايمان والدارمي ايضا، كان اذا دخلت العشر يجتهد اجتهادا ما كاد يقدر عليه احد، كان يجتهد
جهادا عظيما، فعليك ايها المسلم ان تستقبل هذه العشر من ذي الحجة بتوبة وعوبة صادقة مع الله عز وجل، تقلع عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. استغل هذه العشر المحافظة على الصلوات في الجمع والجماعات، الصلوات يا عباد الله التي تهاون في ادائها كثير من المسلمين في هذه الايام، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء الذين هم غافلون لاهون عن اقامة الصلوات المفروضة في اوقاتها. وان تعجب فعجب ان تدخل بعض الجوامع التي احيطت بمئات من البيوت فلا تجد فيها الا صفا او صفين. اين الشباب؟ اين الاولاد؟ اين الرجال؟ عن اجابتي منادي الله عز وجل، حي على الصلاة، حي على الفلاح. رجال لا تلهيهم تجارة ولا دين عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. انظروا الى الامام الاعمش سليمان الكاهلي، لم تفوته تكبيرة الاحرام، لم تفوته تكبيرة الاحرام، 70 سنة كان يحافظ على الصف الاول ويحافظ على تكبيرة الاحرام. كان سعيد بن عبد العزيز التنوخي رحمه الله اذا فاتته صلاة الجماعة يبكي رحمة الله عليه، ويسمع لدموعه وقع على الحصير، وذلك حسرة على ما فاته من طاعة الله جل وعلا. فالمسلم عليه ان يغتنم هذه الساعات وهذه الاوقات. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يستحب استيعاب العشر ليلا ونهارا، ليلا ونهارا بالعبادات، فان ذلك افضل من الجهاد الذي لم يذهب نفس صاحبه وماله فيه. فعلينا يا عباد الله بالتوبة النصوح والمحافظة على الصلوات واداء الواجبات. ومن اعظم ما يؤديه الانسان بعد الصلوات ان يبر والديه. فقد سأل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن احب الاعمال الى الله، قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم اي؟ قال: بر الوالدين، الاحسان الى ابويك، الاحسان الى ابيك والى امك قولا وفعلا. كم من الناس في هذه الايام من يشتكي منه ابوه او تشتكي منه امه، عياذا بالله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما اعلم عملا يقرب الى الله ولا احب الى الله من بر الوالدة. تبر والدتك وتحسن اليها، خصوصا اذا كانت كبيرة في السن. ومن الاعمال الصالحة التي ينبغي على المسلم ان يجتهد فيها الاكثار من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وحوقلة واستغفارا وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد استحب جمهور اهل العلم الاكثار من ذكر الله عز وجل في هذه العشر. وقد جاء عن ابن عمر وعن ابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا اذا
إذا دخلت العشر خرجا إلى السوق يكبران في الأسواق ويعلنان ذكر الله عز وجل فيكبر الناس بتكبيرهما. انظروا إلى هدي أصحاب رسول الله الذين كانوا يعظمون هذه المواسم الرابعة مع الله عز وجل. الذي يذهب من عمرك أيها المسلم لن يعود إليه، الأجال معدودة والأنفاس محدودة، فاستغل واغتنم حياتك أيها المسلم فيما يقربك إلى الله عز وجل. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده سره وجهره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن بقضائه كله خيره وشره وحلوه ومره، ونشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره ووقته، وعلى آله وصحبه ما جاد السحاب بقطره وأطل الربيع بزهره وسلم تسليما كثيرا. ألا وإن مما يستحب في هذه العشر أن الإنسان يصوم ما كتب الله جل وعلا له من أيام العشر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصومها كلها، فالصيام من أفضل الأعمال الصالحة. قال الإمام النووي رحمه الله: ويستحب صيام العشر، ويستحب صيام العشر استحبابا شديدا، فإن الصيام هو لجام المتقين ورياض الأبرار المقربين، وهو لله رب العالمين دون سائر الأعمال. قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فصم ما تيسر لك، إن لم يتيسر لك صيامها كلها فصم ثلاثا أو أربعا من هذه العشر المباركة. وكذلك مما يستحب في هذه العشر أن يضحي الإنسان إذا كان قادرا على الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فيستحب استحبابا مؤكدا للقادر على الأضحية أن يضحي. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أرخص في تركها لمن كان قادرا عليها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر الأضحية: قال: وهي من النسك العام في جميع الأمصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبغي لك في هذه العشر أن تحسن إلى عباد الله عز وجل بالمال والعطاء والشفاعة والسخاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على أخيك المسلم. فكم من يتيم، وكم من فقير، وكم من أرملة، وكم من مدين، وكم من مريض يحتاج إلى من يغيث لهفته، ومن يقضي دينه، ومن يفرج كربته. الأعمال مضاعفة أيها المسلمون، الأعمال مضاعفة، الصلاة مضاعفة، الصيام مضاعف، الصدقة مضاعفة، الذكر مضاعف، القيام مضاعف. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا، جهاد من أريق دمه وعقر جواده، فهذا في أعلى المنازل عند الله عز وجل، أن يستشهد المسلم في سبيل الله وفي مقارعة أعداء الله في هذه العشر من ذي الحجة. أما بقية الأعمال فهي مضاعفة يا عباد الله، فلنغتنم الذكر والجود والإحسان والصيام والقيام. نأتي كل عمل صالح يقربنا إلى الله عز وجل. وأيضا مما يستحب في هذه العشر
ان يصلي الانسان صلاة العيد، هذه الصلاة العظيمة في هذا المجمع العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون على امام واحد في مكان واحد. لكن للأسف الشديد هذه السنة دخلتها الحزبيات ودخلها التفرق والتمزق، فبدلا من ان يصلي المسلمون في مكان واحد فانك لترى العجب العجاب من كثرة المصليات المتقاربة هنا وهنا، فتمزق الشمل وتفرق الصف. ولكن اذا نظرنا الى بعض الدول الاسلامية فتجد تلك الاعداد العظيمة والمهولة، مئات الالاف من المصلين تجمعهم ساحة واحدة. هذا الجمع هو الذي يغيظ العداء، هذا الجمع هو الذي يكبت اعداء الله. لا ان يكون 50 نفر هنا و50 نفر هناك، هذه الامور ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنحن بحاجة الى ان نقيم شعيرة صلاة العيد على الوجه الذي يريده الله ورسوله منا. فعلينا يا عباد الله من الاجتهاد في هذه العشر، فربما لا تعود اليك وربما لا تدركها في قادم الايام. الايام تمضي يا عباد الله، فكم مات علينا في هذه السنة من اقارب وارحام واصدقاء وخلان، وهذا امر كتبه الله جل وعلا على جميع الخلق. كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الله الله يا عباد الله، الله الله. الاجتهاد وطاعة الله عز وجل. نر الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اصبح اليوم منكم صائما؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال: من اطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا هذه في امرئ في موطن الا ادخله الله بهن الجنة. فهل نحن ممن يصوم النهار ويقوم الليل؟ هل نحن ممن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل؟ والله ان الحزن ليدخل قلوبنا حين نرى كثيرا من الشباب في الملاعب وفي الملاهي وفي الطرقات وفي المتنزهات، تمر عليهم الاوقات سبهللا بدون فائدة. عمرك انت مسؤول عليه، ستسأل مرتين عن عمرك، ستسأل يوم القيامة مرتين عن عمرك، عن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته. عمرك هو رأس مالك، أين ضيعت عمرك؟ ضيعت عمرك في لهو، في لعب، في عصيان، في غفلة، في لهو، لماذا؟ لماذا جعلت عمرك؟ أيها المسلم انتبه، الدنيا ظل زائل وبريق خادع. هذه الدنيا مال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له. يا من بدنياه قد اشتغل وغره طول العمل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. والله ما بتفجع الا وانت في معسكر الموتى، كم ستعيش وكم بلغت من العمر في هذه اللحظة؟ بلغت 50؟ بلغت 60؟ كم بقي من عمرك؟ كم بقي من عمرك؟ ذهب اكثره وبقي اقله. ايها المسلم، ان هذه الدنيا متاع الغرور، هذه الدنيا التي الهت كثيرا من الناس عن طاعة
الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انظروا الى رسول الله صلى العصر ذات يوم ثم خرج مهرولا يشق الصفوف، فاستغرب الصحابة من سرعة النبي عليه الصلاة والسلام، فعل شيئا لم يكن من عادته ان يفعله، يصلي ويشق الصفوف ثم دخل الى بيته وعاد الى اصحابه. فسأله الصحابة لماذا هذا الفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اني نسيت طبرا من ذهب من الصدقة فخشيت ان يحبسني، فقام ووزعها في سبيل الله. رواه البخاري. انظروا، صدقة ما يريدها ان تتأخر عنده في بيته. فكم من التجار وكم من الاغنياء من عنده ملايين وهو ينظر اليها لا ينفقها ذات اليمين ولا ذات الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الا ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامة، الا من قال بالمال هكذا وهكذا، الا من سخى بالعطاء، فهذا من اكرم الناس عند الله عز وجل. فجودوا باحسانكم على اخوانكم، فكم من يتيم وكم من مسكين لا يجد قوت يومه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. هذا المسكين اخوك الذي لا يجد قيمة غذائه ولا قيمة دوائه، هذا المريض ايضا الذي يحتاج الى عملية جراحية يطوف الشوارع ويتسول من اجل ان يتحصل على كلفة العملية، من له بعد الله عز وجل الا اهل الخير الا اهل الصلاح. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما جاءته جارية وهو يخطب من على منبره، تواضع صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخرج من على منبره وقال للجارية الصغيرة: في اي سكك المدينة تريدين ان اقضي حاجتك؟ انظروا الى الرحمة، انظروا الى الرحمة. كان الناس في قديم الزمان يتراحمون، الاخ يرحم اخوانه بل يرحم ارحامه وجيرانه. وقد رأيت في بعض الوصايا القديمة ان بعض الناس الاخيار كان يوصي لجاره بالعطاء والمال، ويؤكد على الوصي من بعده ان يهتم بجاره فلان ابن فلان وان لا يبخل عليه، ويوصي لاخته ولاخيه المسكين المحتاج، ويوصي ايضا بان يخرج كذا وكذا من الطعام لما عسى ان يكون كفارة في ذمته. اناس اهل اعمال صالحة، ولهذا بورك لهم في اعمالهم وطيب الله ذكرهم، بل بارك الله جل وعلا في ديارهم فما زالت ديارهم شاهدة عليهم، ديارهم ما زالت شاهدة عليهم، بنوها من الحصى العادي ورشوها بالنور والجص وهي شامخة بشموخ احسان اهلها. يقول عليه الصلاة والسلام: ان صلة الارحام وحسن الجوار وحسن الخلق يطيلان الاعمار ويعمران الديار. طالت الاعمار وعمرت الديار بالاحسان الى الارحام، بالاحسان الى المساكين والمحتاجين. فعليكم يا عباد الله ان تجتهدوا في هذه العشر وان تستعدوا لها بنية صالحة. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الدنيا باقية لك ايها المسلم، ولا تشغلك عن عبادة الله وعن طاعته. اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يوفقنا واياكم لكل ما يحب ويرضاه، وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الصحابة الكرام والأئمة الأعلام ساداتنا ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون وعن سائر الصحابة والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ولي علينا خيارنا واصرف عنا أشرارنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وغيره ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا عقيما إلا رزقته الذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن في البلاد والعباد من الشدة والضيق واللاوى ما لا نشكوه إلا إليك يا رب الأرض والسماء. اللهم رخص أسعارنا وغزر أمطارنا وأصلح أحوالنا وأوضاعنا. اللهم اجعل غدنا أفضل من يومنا ويومنا أفضل من أمسنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك بكل جميل كثير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وادخلوا بارك الله فيكم إخوانكم في الشمس.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

0: الله أكبر.
1: زين أخينا.

Evet. Şunu almak.

وصفت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور.

وخطت توبتي تاهت في المسير، فأنا في كل خطوي لك حمد.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: اسمع يا عرفان، فوقية دي خطيبتي وانا ما اسمح لكش تهوب ناحيتها.
2: انت بتهددني ولا
1: بتهددني كمان؟
3: ما تقدرش.
2: اسكت انت.
1: ما اقدرش؟ انا ما اقدرش. طب خد.
2: اي يا نفوخة.
4: سلمت نفوخك يا حبيبي. بتقولي يا حبيبي؟
1: مش مكسوفة تقولي له يا حبيبي وانا واقف؟
4: ما معكيش حق يا فوقية، واضح قوي ان ربيع بيحبك وبيغير عليكي ولازم تراعي مشاعره.
5: بس اخرجي منها انت وهي تعمل.
4: نعم يا اختي، ومن امتى كنت بخرب على حد؟ من امتى بعلق حد من حد والحد يفهم؟
2: انتوا هتقعدوا ترتاحوا لبعض ودم يفضل سايح كده.
1: احسن يا اخي اياك يتصفى.
5: بعد الشر عليه، بعد الشر عليه.
1: انا بنزلك يا عرفان. لازم تبعد عن فوقية.
2: فوقية بس؟ انا هبعد عنكم كلكم.
4: استنى بس يا عرفان.
2: استنى لحد ما يجي خبري. انا عايز اروح ناس.
5: ولا مش ممكن اسيبك كده. تعالى بس يا عرفان، انا هنشف لك دمك. استنى
4: شوف الولية برضو مش عامله لك اعتبار ولا مقام يا ربيع.
5: انت عايزه تولعيها نار يا تعمى ولا ايه؟
6: يا خبر زي بعضه. ايه ده؟ مين اللي عور لفندي ده؟
4: لا مفيش حاجه، دي شويه دم خدوا الشر وراح.
6: ايه الحكايه؟ احنا هنا في سيرك ولا في سلخانه؟
5: اوعى بقى، تعالى معايا يا عرفان. استند عليا يا حبيبي. استند عليا.
2: يا اختي على اللي جرى لعرفاه كده برضو يا ربيع، تاني مره تعملها. معلش ان ما كنتش تجيك مبقاش انا عرفان. نبلش تجيك. بس
6: انا عايز افهم ايه اللي بيحصل هنا. انا هنا مدير السيرك ولازم اكون اول من يعلم.
1: مفيش حاجه حصلت. خلاص
4: ايوه خلاص، اصل ربيع بيغير شويه.
6: بيغير؟
1: لا يا مش مساله غيره، لكن
6: ايه؟ تعال هنا. حضرتك عامل لي فتوه السيرك يا اخويا؟ امال انا هنا ايه؟ ماليش صفه خالص. المفروض يا استاذ قبل ما تتخانق مع حد وقبل ما تفتح مين ما تقدم ده، ما بقى السيرك خلاص، بقينا بنشتغل في دوات.
2: برضو ما قلتليش هنقدم ايه يا استاذ رجائي؟
6: يا اخويا ابعد عني، ابعد عني واعملوا اللي انتوا عايزينه. حد دريان بحاجه ولا حد عارف حاجه ولا حد بيتفرج على حاجه؟
4: متضايق يا ربيع؟
1: لا ابدا.
4: معاك حق تتضايق، اصل فوقيه دي خاينه غشاشه.
1: مع اني كنت مخلص معاها جدا والله يا طعم، وانا بقدم لها عرض الجواز.
4: مسكين، اصل كل الستات مش زي بعضها. عندك انا مثلا اديني قعدت مستنيه علي ابو شنب فضه 7 سنين.
1: ما انت برضه اتخطبت العرفان
4: بعد خطوبتي الاولانيه ما اتفسخت، ولو ما كانش بعتلي انه اتجوز كنت مستعديه استناه طول العمر.
1: طب دلوقتي بعد عرفان ما فسخ الخطوبه هتتخطبي لحد تاني؟
4: لا انا سكت عشان علي ابو شنب فضه في كندا بعيد عن ايدي، لكن فكرك اني هسيب عرفان يروح كده بالساهل؟
1: قصدك ايه؟
4: ده انا وراه بايدي واسناني لحد ما اخليه يرجع لي لاكثر لاقل.
1: بتحبيه للدرجه دي؟
4: ما انت بتحب فوقيه
1: بصراحه جدا،
4: حتى بعد ما سابتك وراحت لعرفان.
1: طب ما انت لسه بتحب عرفان بعد ما سابك وراح لفوقيه.
4: ما هو اصل الحب ده شيء مش بايدي.
1: ما انا برضو بقول كده.
4: خلاص وما دام بتحبها قوي كده واقف معايا ليه؟ اتفضل روح لها، اعتذر لها انك ضربت حبيب القلب وسيحت دمه، عيط لها يمكن تحن عليك بضحكه حلوه ولا بنظره حنينه لاكثر لاقل.
2: لا ابدا مستحيل، ما اتفقناش على الضرب. انت استحليت الحكايه ولا ايه؟ لا
1: افهمني بس يا عرفان، افهمني.
4: ابعد عن الراجل يا سي ربيع وكفايه اللي حصل.
1: ما هو ده بس علشان احبك التمثيليه يا ست لبيبه.
2: يا سلام، وعشان تحبكها تقوم تسيح دمي؟ لا يا اخي، لا يا عم افتح الله، دي حبكه والتانيه اروح فيها ناقص عمر.
1: على العموم انت مش هتستمر في تمثيل دورك اكتر من اسبوع.
4: ولا ديها واحده، انا مش مستغنيه عن الراجل يا اخويا.
7: من فضلك يا دمتي لبيبه خليه يوافق.
2: يا سلام، انت كمان يا طارق عايزه يسيح دمي؟ ها
7: عم عرفان، بابا قال لي ان طنط تعمى ابتدت تغير عليه.
2: وحصل، حصل فعلا.
7: يعني كلها كام يوم وهنروح نعترف لبابا ان مفيش بينها وبينك حاجه.
4: ولزومه ايه اللف والدوران ده؟ ما يخطبها خط لازق ويخلصنا.
7: ما ينفعش يا طنط لبيب.
4: اها،
7: مش لازم يشعوطها زي ما شعوطته؟
1: ايوه، علشان اتجوزها واحنا رؤوسنا متساويه، محدش فينا يقول للتاني انه كان بيجري وراه ويزله ويكتب انفاسه.
2: الافكار المتخلفه دي
3: طعمة مش بتاعة المناظر دي.
7: عشان خاطري يا عم عرفان وافق انك تكمل الاتفاق.
3: اتفاق ايه يا ستار؟
7: تخلي طنط طعمة تصدق انك عايز تخطب غيرها.
3: لبيبة. دبريني يا لبيبة.
5: مش عارفة اقول لك ايه، لكن التدابير لله يا عرفان.
3: ونعم بالله يا لبيبة، حكمتك يا رب. حاضر يا ستار.
8: اسمع يا غزال. ايوه اسمع بقى اللي كتبته وقول لي رايك.
9: قول يا فكري بيه، قول قول وسمعني. يا سلام يا سلام، يا ما اقولك حلو.
8: السيد المحترم رئيس المباحث.
9: الله
8: يا سلام على ايه، هو انا لسه قلت حاجه؟
9: تقول تقول ايه، ما هو باين اهو الفصاحه بانت من اول سطر.
8: يا أيوة سلام الله. نعرف سيادتكم.
9: يا سلام، شفت مش بقولك فصاحه يا فكري بيه؟
8: صحيح صحيح يا غزال، اسلوبي عجبك؟
9: ايه اللي عجبني؟ طبعا عجبني.
8: يعني لو طعمة عرفت اني مكتب كويس هترضى تتجوزني؟
9: انت اكيد هتتجوزك يا فكري بيه، هتحس انك اديب فنان. فنان.
8: طب حيث كده ما نبعت لها العريضة دي بدل ما نبعتها للسيد رئيس المباحث.
9: الله، جرى لك ايه يا فكري بيه؟ عايزنا نبعت لطعمة الشكوى اللي بعتين نقول فيها ان ربيع قتل ستة قبل كده؟
8: اه صحيح.
9: شوف يا سيد، الشكوى دي هتروح للمباحث.
8: ايوه،
9: والمباحث هتبعت له تستجوبه، هتحصل زيطه وزنبليطه هتخلي طعمه تكش منه وتبعد عنه.
8: هايل.
9: جاي الصحيح مش هيثبتوا عليه حاجه في الاخر. لكن العيار اللي ما يصيبش يا فكري بيه يدوش.
8: الله يحصل ده كله يا غزال.
9: ضروري ضروري هيحصل، بس انت بقى سمعني بقى بقيه اللي كتبته.
8: احنا وقفنا فين؟
9: احنا واقفين عند نعرف سيادتكم.
8: ايوه صحيح.
9: ايوه
8: نعرف سيادتكم ان المدعو ربيع الشناوي

0: قاتل حريف له من الجرايم ستة.
1: الله الله يا عيني.
0: حلو.
1: مش بقول لك فصاحة لا اتوصفت ولا وردت. كمل يا حبيبي كمل. غرد وشجيني.
2: يا طعمة اعملي معروف سيبيني في حالي.
3: احنا مش اتفقنا ننفذ الخطة سوا عشان خاطر طارق لأكثر لأقل؟
4: بس ما اتفقناش نرجعوا للراجل كل يوم دمه سايح.
3: يا ست لبيبة احنا لازم نضحي.
4: تضحوا من جيوبكو ما تضحوش بجوزي.
3: ما انا لو كنت اقدر اتصرف لوحدي ما كنتش طلبت من حد يساعدني. يعني تفتكري ينفع اني اروح اخطب فوقية؟
4: لا طبعا ما ينفعش.
3: خلاص يبقى لازم فيه راجل يخطبها عشان ربيع يلاقي السكة نسدت قدامه، وفي نفس الوقت يلاقي ان مفيش سكة تانية غير مين؟
2: انتي طبعا.
3: يروح متقدم لي ورجله فوق رقبته.
4: طب واللف والدوران ده بس لزومه ايه؟ ما تكلميه بصراحة احسن.
3: واقول له اني عايزة اتجوزه عشان يفتكر اني عدمت الكرامة.
2: يا سلام. وعشان تحتفظ بكرامتك تسيح دمي.
3: عشان خاطر طاري يا استاذ عرفان.
2: وبعدين دبريني يا لوبة.
3: التدابير لله يا عرفان.
2: خلاص حوافي. مش عشان خاطرك.
3: عارفة عشان خاطر طارق لأكثر لأقل.
5: قريت الجواب ده يا نبيل؟
6: أيوة يا فندم قريته.
5: وإيه رأيك؟
6: والله في العادة يا فندم أنا ما بهتمش بالجوابات اللي جاية من مجهول، لكن
5: ده لفت نظرك مش كده؟
6: أيوة يا فندم، لأن اسم ربيع موجود فيه
5: وصلته بفكر أبو الدهب معروفة.
6: بالظبط كده.
5: يعني أنت مصدق أنه صحيح قتل ستة قبل كده يا نبيل؟
6: ما اقدرش افكر في حاجه زي دي قبل عمل التحريات اللازمه يا فندم، لكن مفيش شك انه شخص عريق في الاجرام.
5: وايه اللي خلاك متاكد قوي كده؟
6: وايه اللي هيخليه يتعرف بمهرب خطير زي ابو الدهب ويحاول يشغله معاه الا اذا كان مجرم وقديم؟
5: معك حق. ونوع على ايه؟
6: هعمل اللازم يا فندم، وهحط ربيع تحت الرقابه المشدده.
5: والهدف
6: اعرف صلاته الحاليه ايه، واذا كان خاطب واحده جديده ولا لا.
5: تفتكر يعني انه بيحضر لجريمة جديدة؟
6: اذا كان اللي في الجواب ده مظبوط والمراقبة اثبتت انه يعرف واحدة، يبقى اكيد بيدبر حاجة جديدة.
5: وساعتها هيكون تصرفك ايه؟
6: الحقيقة يا فندم انا ما فكرتش لحد دلوقت، لكن في دماغي اكتر من فكرة وكلهم بيوصلوني لنفس الغرض. القبض عليه متلبس هو وفكر ابو الدهب وبقية افراد العصابة.
2: مالك
3: بستعجب على ملوعة الرجالة.
2: قصدك مين؟
3: عرفان طبعا.
2: بحسب.
3: وانت بتقوق على ايه؟
2: على خيانة الستات.
3: تقصد مين؟
2: فوقية طبعا.
3: افتكرت.
2: كنت حعيشة في جنة من الاحلام.
3: كنت حنسيه اسمه من السعادة.
2: ايه يا بخت الست اللي هتتجوزني.
3: يا سعد الراجل اللي هيعيش معايا.
2: بالك يا طعمة. انا في البيت لا بهش ولا انش.
3: يا روحي عليا وانا في البيت محدش بيسمع لي صوت.
2: على العموم هي الخسرانة.
3: على العموم هو اللي ضيع نفسه.
2: يعني خلاص مش هتحاولي ترجعي له؟
3: مين بقى قالك كده؟
2: مش بتقولي لي هو اللي ضيع نفسه؟ يعني خلاص مستقبله ضاع معاك؟
3: ضاع بس مش معايا انا بس.
2: امال مع مين تاني؟
3: بالك يا ربيع لو ما قدرتش ارجع عرفان هعمل ايه؟
2: هتسيبيه يتجوز فوق هي طبعا.
3: انا برضو اسيبه يعيش مع واحده غيري؟
2: امال هتعملي ايه؟
3: عرفان لو ما اتجوزتوش انا
7: حميس ومعه تاليف بهجة قمر اخراج مصطفى ابو حطب.

المواطن، أختي المواطنة، منع حمل السلاح هو تعزيز الأمن وحماية الأرواح.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جمعتكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان والمدير العام لأمن وشرطة وادي والصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان وقيادات قوات الفرقة الثانية لدرع الوطن وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. كما ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم الخنبشي أمس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. دشنت البعثة اليمنية للحج أمس الخميس خدمة الإعاشة في مساكن حجاج بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة لموسم 1447 هجرية. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عقدت اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها أمس برئاسة وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني، وذلك لاستكمال اجتماعات اللجنة والبدء الفعلي في تنفيذ المهام الموكلة إليها. برعاية عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني أمس فعاليات القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا الذي تنظمها الرابطة الحضرمية للسكري وشركة ميرك للأدوية تحت عنوان أبحاث وممارسات رعاية اضطرابات الغدة الدرقية في حضرموت تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية باضطرابات الغدة الدرقية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وإشراف المجلس الطبي الأعلى. شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني برفقة وفد السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير السيد بارت فينسترا بمدينة المكلا ورشة عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة الخطة التنموية للوادي، وذلك بتنظيم من ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع لجنة تطوير وادي حجر تحت إشراف السلطة المحلية وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله. مستمعينا إليكم هذا الإعلان. فقدت على إحدى المواطنين يوم الاثنين الماضي شنطة يد صغيرة لونها أسود بداخلها مجموعة ذهب، فقدت في إحدى باصات الأجرة من المساكن إلى ابن سينا بفوة. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالأرقام التالية 772-15-23-93 أو 780-61-6836، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى ومكافأة مالية.
1: بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطاء.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر بامبو.

وتعد صحيفة الطليعة المكلاوية أول صحيفة صدرت في حضرموت بالطباعة والتبويب الحديث. ولعبت هذه الصحيفة دورا في نشر الوعي في المجتمع والإرشاد والإصلاح، ورأس تحريرها الأديب والمؤرخ أحمد عوض باوزير، وهو أيضا مدير تحريرها والمصحح والمخرج وكل شيء في الصحيفة. ومثلت صحيفة الطليعة في ذلك الوقت إضافة جديدة ونقلة نوعية في العمل الصحفي في حضرموت. وبالرغم من جح الإمكانات في ذلك الوقت، فقد كانت صحيفة الطليعة من الصحف الأسبوعية المنضبطة والمتميزة، مما أدى إلى احتلالها الصدارة كواحدة من الصحف التي كانت تصدر في حضرموت. وقد كانت القيم المهنية لهذه الصحيفة نابعة من تلبيتها لاحتياجات القراء واعتمادها على عدد من الصحفيين والكتاب المتميزين. وقد تميزت صحيفة الطليعة باتباعها لنمط الثقافة البناءة التي ترتكز على سعي الصحيفة نحو تحقيق السبق الصحفي دون الإخلال بمعايير الصدق والأمانة والنزاهة. ورغم قصر عمر هذه الصحيفة 8 سنوات فقط، إلا أن هذا العمل الصحفي دفع بالمثقفين والطليعة الداعية للاندماج في حركة المجتمع والسعي لتغييره وتطويره. وباختصار، كانت صحيفة الطليعة بمثابة المرآة التي عكست صوت الناس وعبرت عن همومهم.

0: جولة في شعر المحضار. وقصة أغنية سر حبي فيك غام. كانت البيوت في حافة الواسط حافة العبيد سابقا تطل على ما يعرف شعبيا بسيف حميد. وكان الشاعر حسين أبو بكر المحضار قد سكن أحد البيوت الأمامية لسيف حميد في سبعينيات القرن العشرين. ومن وحي هذا المنظر الشاعري وزرقة البحر كتب المحضار أغنيته الشهيرة سر حبي فيك غامض. وكعادة المحضار تنساب كلماته الشعرية سهلة وعميقة في مفادها ومبناها وكذلك الجمل اللحنية العذبة. ثم يأتي الصوت العذب الأصيل أبو بكر سالم ليغنيها بصوته الرائع فتنساب الكلمات واللحن والموسيقى في تناغم وانسجام جميل. وفرضت أغنية سر حبي فيك بصمتها في الساحة الغنائية ليس في اليمن وحدها وإنما في منطقة الجزيرة العربية والخليج، وغناها العديد من الفنانين، وغناها أبو بكر سالم لأول مرة في عام 1975 ميلادي. ومن كلمات هذه الأغنية
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما شفت، ايش اللي خلاني يعزف فيك والعزف اتلف، ايش اوضعني في شديد يبقى وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا سرت وتركت المفلى لك اذا ما فيك معروف. ايش شاف البحر حيث اللود يوجد والصدف، اللي ذابك كان صدفه لا يزال واضح الصدف، عندما تلحق ظروفك لك مكان حد، لا تعذبني والا سرت وتركت المفلى لك اذا ما فيك معروف. واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد خلف، والهوى يجري حوالينا يلف الموج يلف، والجبل من فوقنا يشهد ويشهد الشهود، لا تعذبني والا سرت وتركت المفلى لك اذا ما فيك معروف. كل واحد مننا ناسك من سده طرف، لا هدف لي فيك تظهرني ولا لك في هدف، وانتهى المشوار كله ما تلامسها الكتب، لا تعذبني والا سرت وتركت المفلى لك اذا ما فيك معروف. بعد ذات اليوم زاد الحب في يقل الشغف، عنك أسأل كل شيء حتى تباديك الخلف، وانت غيرت علي ودورت في شمس الصيوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المفلى لك إذا ما فيك معروف. أنت تحفة صاغها الرحمن من أحلى التحف، أنت في الدنيا قضية ما تحملها ملك، أنت أحلى إذن في قلبي رباعي الحروف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المفلى. حبك استولى على ذنبي وحملني سلك، حبك حرمني رقادي ما صبق على عين جد، حب مهما لك وصرت وعني ذي بصدر الوصول، لا تعذبني وإلا سبت وتركت المثلى لك إذا ما فيك معروف.

أحد قرى مديرية أرياف المكلا تلقب بحجر الصغرى نتيجة لكثرة النخيل فيها، ومعظم سكانها وملاك من زرعها هم من قبيلة العكبري وآل بازبادي وآل باراجح، عدا بعض الأهالي من قبائل أخرى انتقلوا إليها واستوطنوا فيها مثل قبيلة آل باراس وبعض الأسر من السادة العلويين. وتبتعد قرية لها العليا عن مدينة المكلا بنحو 25 كيلومتر. وقال الشاعر سعيد فرج بحريز: شعنان خايل شوف ومعك الشوف، رزقي بايجي بلقي حراثة في تلاه العليا تغيب بالحراثة.

كلاويات. أعزائي المستمعون، وسنتعرف في هذه الفقرة على الزفين الشعبي النساء المكلاوي الخاص بنساء مدينة المكلا. والزفين المكلاوي هو نوع من أنواع الرقص الشعبي للنساء، والذي يختلف من منطقة لأخرى. والزفين المكلاوي نوع من هذه الأنواع، والذي غالبا يلبس معه الحجل، ويؤدى وفق نغمات وشروحات تقوم بها المشترحات باستخدام الهاجر في حفلات الزواج النسائية في المكلا. ومن أشهر الفنانات الشعبيات التي يشترحن لفن الزفين المكلاوي وعلى رأسهن المشترحة عيشة نصيرة، والمشترحة قمر سعيد هارش المعروفة بهارشة، ومقاشمية وغيرهن. ولن ننسى في هذه الآونة الفنانة أمون بعكيم، الحنجرة الفريدة والصوت الجميل، التي منحتنا لحظات من الفن المليء بالمرح والفرح. والنساء في المكلا يستبشرن عندما تكون أمون بعكيم هي التي ستكون مشترحة العروس، وذلك لتفاعلها مع المدعوات ولصوتها الجميل.

الشعر الشعبي في قلب الحدث. لعب الشعر الشعبي في المكلا دورا في تسجيل وتوثيق أحداث هامة أقرب إلى الحقائق التاريخية، فالشاعر الشعبي يشهد ويراقب ما يدور على الساحة ويتفاعل مع ما يحدث، ثم يصيغها في قوالب وصور شعرية لتؤرخ تلك الأحداث والوقائع. وسنكون في هذه الفقرة في صحبة الشاعر المكلاوي سالم عبد الله رزق الله. ومن أشهر قصائد هذا الشاعر قصيدة القادري مزقول، والقادري هي سفينة خشبية كبيرة لها شهرتها في ذلك الزمن، والتي أهملت وتركت في المحجب بخشبها المتصدع، والتي تعد ذكرى من ذكريات الزمن الجميل وذكرى خالدة لشاعرها سالم عبد الله رزق الله.

دام المجازي ايش مع اللازم.

0: الشاعر سالم عبد الله رزق الله من الشعراء المجيدين لما حكى الرواية أحمد الحباني نقلا عن المرحوم ناجي سعيد الذي قال: لولا أن العمر قصر بالشاعر سالم رزق الله لكان له شان ودان في عالم الشعر وخاصة الغنائي منه. وقد توفي الشاعر سالم عبد الله رزق الله في المكلا في حادث سير مروري في عام 1984.
1: يكابر في الغبار دايم يشل الكار.

من المطبخ الشعبي المكلاوي. ووجبة اليوم هي العيد، وهي أكلة شعبية في المكلا يحبها الصغير والكبير، وتكون لذيذة خصوصا عندما تكون من التنار. وموسم صيد العيد في المكلا يبدأ عادة في فصل الخريف، وتحديدا في شهر أكتوبر، ويستمر إلى نهاية ديسمبر. وخلال هذا الموسم تتواجد أسماك العيد بكثرة في مياه البحر قبالة سواحل المكلا، ويعتبر هذا الموسم من أهم مواسم العيد في المكلا، حيث يقبل الصيادون على اصطياد هذه الأسماك الصغيرة بكثرة، ويتم استهلاكها طازجة، كما يتم تجفيفها للاستخدام في أوقات أخرى، كما يستخدم بعضها كسماد للزراعة.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر

إذاعة وكلها صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم فيما مضى مع برنامج المكلا أميرة العشاق. مستمعينا، إلى أن يحين موعد برنامج كلمتين، نستمع وإياكم على الفنان فيصل علوي في أغنية قصدي من الزين نظرة.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: دحين ومن معجون نشل وادي وصول للفم كمان والحين شو بدأ والدود ما الحين
1: دحين تكلمين نفسش انتي دوبش يا أخي تكلمين نفسش وراسة بربشة غرمتي
0: لا لا لا تعالي لحقيني لحقيني
1: حقي شواه
0: لمدة نستخدم معجون أسنان
1: ايوه
0: هودهو طيب زمان هودهو كل ما رحت لعن صاحب البقالة ولا صاحب الصلي عارفني يقول لي
1: يبتي هودي ايوه بعدين
0: بس أمس أختي قالت لي عادش على حق أول عندش حاجات جم جديدة ظهرت من المعاجين والحاجات الخاصة بعناية بالأسنان
1: ايوه
0: معادني دارية
1: انت داري شليات يعني
0: شليات منهم شو قاعدة محتارة شينها
1: سمعي الطب شي صدق تطور تطور صار في معاجين للأسنان الحساسة أسنانش حساسة وتلقي ليش صلي من دريواء لها معجون معين وللأطفال وكما في خيوط للتنظيف ما بين الأسنان شفتي ده هواي يقولون للمنخاد من دريواء شفيني هودن يلقي فيك ما الخيط شفيه
0: أيه.
1: نلقيه بكده ها وننظفها بعدين هو رقيق ما هو داك المتين ما يديك شفتي وأنواع شفيها عادها من الفرشات دي حق الأسنان انتي وين انتي انتي عادش بيت على حق أول لا تعالي شفي الزين
0: كايا محمد فرشوة كلها فرشة واحدة هي دي هي نوع واحد تأدي الغرض شلتيها من لونها زرقاء الأهم اللون يختلف بس شلتيها زرقاء ولا حمراء ولا خضراء
1: يا باي يا باي يا باي يا باي صراحة نرفزتيني وطلعتي لي الضغط انت عادش كما زام حبابتي من هالأول عادش انت يا أخي سمعيني فرش الأسنان دي قدها فيها أنواع موجودة الآن وكل نوع لابد يناسب طبيعة نوع من الأسنان في فرشة ناعمة ونوع ثاني نص بنص ونوع ثالث أقوى شوي وهكذا يا أروى
0: وحقواده كله الغرض تنظيف الأسنان بأي وسيلة اللي فرشة دي وفرشة دي وفرشة دي كلها فرشة واحدة
1: بغتيني واه بغتيني نقوم من هدفيش لا تلحلال انتبهي دحين سمعتيني نقول والله بس سمعيني
0: سمعش بس كله عشان واه
1: كله عشان واه عشان العناية كيه لابد تعتنين بأسنانش يا بنت الحلال وبعدين لازم تكونين واعية وتكونين فاهمة وتستخدمين أسنانش كيف هي هل يخرين شي ولا ما يخرين شي وسخوة تعبتيني يا أخي تعبتيني
0: بعض أحيان استخدم فرشة جديدة لثة تنزل دم
1: شفتي معناته أنت ما أنت واعية قليل بغيت شني تقعين واعيك دي وتقرين تمام تشوفين واي نظف الأسنان واي ساعد على حفاظ الأسنان
0: يعني
1: من شان تكون الأسنان سليمة
0: يعني نروح لعند الدكتور دحين عشان يقول لي واي من فرشة نستخدم لي
1: تروحين دكتور يعني انت ما انت عرفت نفسك تستخدمين واي من فرشة
0: لا هم قلت لي ثلاثة أنواع ده وده وده ايات منها بتناسبني ماني داري
1: كيف أسنانك تخري دم انت في موجودات في الصيدلية
0: يعني
1: ان حبيتي تبتين عند الدكتور يكشف عليش حلو وان كانش عارفتها حلو
0: ورحت صاحب الصيدلية بيعطيني اياها على حسب اسناني
1: بيعطي ليه ما بيعطيش وراش بشلينها ببلاش كانش كده الحين

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

مجتمع بلا سلاح، مستقبل بلا دماء. أخي المواطن، أختي المواطنة، القوة تكمن في العقل،

0: الثانية تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت جمعتكم بكل خير. هذه المكلا ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. الخنبشي يشهد استعراضا عسكريا وأمنيا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن والأجهزة الأمنية، ويؤكد أن الأمن أساس التنمية بحضرموت. البعثة اليمنية تدشن إعاشة الحجاج بالأراضي المقدسة وتكثف الرقابة على المطابخ المتعهدة. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي ضم الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي اطلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. كما ثمن الرئيس جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والأشقاء في المملكة الأردنية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وكان الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين أعلن في وقت سابق أمس الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وأوضح الفريق والحكومي أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، مؤكدا أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. وأضاف فخامة الرئيس أن الحوثيين لم يكونوا جماعة مقصى كما يدعون، مشيرا إلى مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم رفضوا أن يكونوا طرفا سياسيا ضمن إطار الدولة وسعوا إلى فرض واقع فوق الدستور قائم على احتكار السلاح والسلطة خارج المؤسسات والشراكة الوطنية. وكان فخامة الرئيس يتحدث لوفد من معهد تشاتام هاوس برئاسة الدكتورة صنم وكيل مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مستجدات الوضع الوطني والمقاربات المطلوبة لإنهاء المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارباع وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان والمدير العام لأمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبدالله بن حبيش شيبان درع الوطن قمنية. وفي كلمته خلال الاستعراض نقل الخنبشي تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس، معربا عن سعادته باستعراض القوات التي كان لها دور فاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال الأحداث التي شهدتها
المحافظة. وأكد محافظ حضرموت أن عجلة التنمية ترتكز في أساسها على الأمن والاستقرار، داعيا منتسبي المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظة المنقطعين إلى العودة إلى مواقعهم ومباشرة أعمالهم. وشدد المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على ضرورة رفع مستوى الجاهزية بأعلى درجاتها لمواجهة أي مخططات تخريبية تستهدف حضرموت وأبنائها ومكتسباتها، معربا عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه من دعم ومساندة في الجوانب العسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية. كما ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. وشهد الاجتماع حضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع، وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان، والمدير العام لأمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش، ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان، وقيادة الفرقة الثانية لقوات درع الوطن وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ضمن غرفة عمليات موحدة. ووجه محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالاستفادة من خبرات قيادة وضباط وصف ضباط وجنود القيادة السابقة للمنطقة وتعزيز التنسيق والتكامل مع قوات درع الوطن بما يخدم مهام الأمن والدفاع وحماية المكتسبات، كما وجه برفع الجاهزية الأمنية إلى أعلى مستوياتها وتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة أي تهديدات محتملة. دشنت البعثة اليمنية للحج أمس الخميس خدمة الإعاشة في مساكن حجاج بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة لموسم 1447 هجرية. وتفقد مدير عام الحج والعمرة عبد الكريم الشيخ سير الإعاشة واطلع على نوعية وأصناف الأطعمة المقدمة للحجاج في مساكنهم ومدى مطابقتها للجودة المعتمدة من البعثة، كما اطلع الشيخ على أوضاع مخازن التغذية ومستوى التزامها بالاشتراطات المطلوبة. وقال مدير عام الحج والعمرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن قيادة البعثة ممثلة بوزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الوادعي شكلت لجنة خاصة للرقابة على الإعاشة وأغذية الحجاج في مساكنهم والمخيمات بالمشاعر المقدسة، وذلك في إطار حرصها على سلامة وصحة الحجاج. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، عقدت اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها أمس برئاسة وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني، وذلك لاستكمال اجتماعات اللجنة والبدء الفعلي في تنفيذ المهام الموكلة إليها. وفي الاجتماع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمعالجة القضايا والمشاريع العالقة، حيث ناقش الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة أبرز القضايا المتعلقة بحصر ودراسة مشاريع المديونيات وآلية رفع البيانات الخاصة بها من الجهات المعنية. كما استعرضت اللجنة توصيات اجتماعاتها السابقة
قبل أن تتفق على جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إصدار مذكرة رسمية لكافة المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية لرفع بيانات مشاريع المديونيات الممولة من قبل السلطة المحلية متضمنة جميع المعلومات المطلوبة وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ التعميم، على أن تسلم الملفات إلى إدارة المشاريع بديوان المحافظة. وقرت اللجنة تكليف عضوها المهندس أبو بكر بجابر بإعداد مقترح لتشكيل فريق فني ومالي مساند وتقدير التكلفة المالية لأعمال اللجنة لعرضها في الاجتماع القادم. برعاية عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني أمس فعاليات القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا الذي تنظمها الرابطة الحضرمية للسكري وشركة ميرك للأدوية تحت عنوان أبحاث وممارسات رعاية اضطرابات الغدة الدرقية في حضرموت، تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية باضطرابات الغدة الدرقية بتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وإشراف المجلس الطبي الأعلى. وثمن وكيل المحافظة عاليا الجهود المبذولة من قبل رابطة حضرموت السكري وكافة القائمين على هذه الفعالية في إعداد برنامج علمي هادف ومشاركة نخبة من الكوادر الطبية المحلية والخبراء الدوليين بما يعزز من بناء القدرات العلمية للكوادر الصحية في المحافظة. وأكد رئيس الرابطة الحضرمية للسكري الدكتور هاني مباركوت أن القمة تمثل ثمرة شراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والقطاع الخاص، وسيتم خلالها مناقشة 18 ورقة علمية بمشاركة كوادر طبية من ساحل حضرموت وواديها. وشهدت القمة مشاركة دولية لرئيس الفيدرالية الدولية للغدة الدرقية الدكتور أشوك بهاسين الذي قدم ورقة عمل حول أهمية التوازن الغذائي في علاج والوقاية من الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية. النبأ الأخير في هذه النشرة. شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني برفقة وفد السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير السيد بارت فينسترا بمدينة المكلا ورشة عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة الخطة التنموية للوادي، وذلك بتنظيم من ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع لجنة تطوير وادي حجر تحت إشراف السلطة المحلية وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية. وخلال الورشة نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مؤكدا أهمية عقد الورشة لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التنموية لوادي حجر الذي يضم مديريات حجر يبعث وبروم ميفع، معبرا عن أمله أن تتحول الخطة إلى خارطة طريق لبناء برامج ومشاريع تسهم في تعزيز التنمية في الوادي. من جهته عبر نائب السفير الهولندي لدى اليمن السيد بارت فينسترا عن سعادته بزيارة محافظة حضرموت، مشيرا إلى أنه لمس خلال زيارته إلى وادي حجر الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي أنجزت سابقا وتعاون المجتمع المحلي وتطلعه لمزيد من التدخلات. وتهدف الخطة إلى تحديد أولويات المشاريع والبرامج في مختلف القطاعات بناء على تحليل المشكلات والبيانات لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس آثارها إيجابا على الواقع المعيشي والتنموي في وادي حجر. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية انتهت. في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز.
الخنبشي يشهد استعراضا عسكريا وامنيا لقوات المنطقة الاولى ودرع الوطن والاجهزة الامنية، ويؤكد ان الامن اساس التنمية بحضرموت. البعثة اليمنية تدشن اعاشة الحجاج بالاراضي المقدسة وتكثف الرقابة على المطابخ المتعاهدة. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا. ختام نشرة أخبار الثانية من إذاعة المكلا، تقبلوا تحيات الزميل علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الحكيم هزاع من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعينا الكرام، من برامجنا في 32 دقيقة تستمعون إلى برنامج بريد المستمعين. إلى ذلك الموعد نستمع إلى الفنان كرامة مرسال في أغنية اذكرونا يا الوادي عمر.

0: تغريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء،
3: أيتها المستمعات العزيزات والصديقات،
2: تحية وسلامة ومرحبا بكم،
3: تحية وسلامة وأهلا بكم،
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة،
2: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أشواقنا إليكم،
3: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أمنياتنا وآمالنا وأحلامنا المشروعة بأن تكونوا أكثر وأكثر وأكثر من ذي قبل قربا منا وإلينا،
2: ونحمد الله كثيرا كثيرا
3: ونشكره جما وواجدا أن أطال في أعمارنا وأعماركم
2: وجمعنا بكم ومعكم في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلا بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
3: التي تعشوشب وتخضوضر في مثل هذا الوقت من كل جمعة بخصيب ما تحمله بذور مساهماتكم الثراء من بنات الأفكار
2: وجمع المعلومات
3: وقطوف الكتابات،
2: فنجني ثمار بواسق بساتينها
3: وباقات تنوعات أزاهيرها وورودها
2: وأرحقة تنوعات رياضها
3: من هنا وهناك
2: وفي هذا المجال أو ذاك.
3: ومرة أخرى أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء، أهلا بكم،
2: ومرة أخرى أيتها المستمعات العزيزات والصديقات، مرحبا بكم،
3: وجمعة طيبة،
2: جمعة مباركة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: نستهل حلقة هذا الأسبوع من المكلا حي الشهيد خالد
1: بمساهمة صديقنا وصديقكم ماهر عمر بوسبعة الذي كتب لنا ولكم، يقول:
0: من نعائم وفضائل فالق الحب والنوى العظيمة علينا أن جعلنا خلفاء له في هذه المعمورة تبارك في سماء.
1: الحمد والشكر له كما ينبغيان لهما أن يكونا لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا ماهر، ثم
0: أمرنا سبحانه وتعالى في كل منزلات كتب رسالات السماوية أن نتوارث تعميرها جيلا بعد جيل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بكل ما أوتينا من مكونات طاقاتنا الآدمية البشرية والإنسانية.
1: ثم
0: يفرض نفسه علينا سؤال مفاده يقول:
1: أسمعني.

0: عمر بو سبعة جدير منا جميعا بالبحث العميق عن إجابة ناجعة له. شكرا كثيرا لك يا ماهر على هذه المساهمة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: من جعبة معلومات صديقنا خالد عمر زبير من حي الشهيد بالمكلا أيضا،
0: نقدم لكم هذه المعلومات التي يقول فيها خالد:
1: صلاة الحاجة هي صلاة جميلة جدا، كثير منا في غفلة منها وعنها.
0: أها، ممتاز يا صديقنا خالد زبير، ممتاز. فما هي صلاة الحاجة يا صديقنا خالد؟ أفادك الله وجزاك عنا خيرا.
1: هي من الصلوات التي أوصانا بها نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة خاصة لقضاء الحوائج كالسفر والزواج والارتزاق بمولود والحصول على شغل وطلب النجاح والسعادة وزوال الهم وغيرها من الحاجات الأخرى التي يقول شفيع أمته الهادي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
0: ثم يا خالد،
1: أما عن دعاء هذه الصلاة، صلاة الحاجة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا بهذا الخصوص سيدنا علي كرم الله وجهه: يا علي، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك؟ توضأ وصلي ركعتين واحمد الله واثني عليه وصلي على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.
0: آمين يا صديقنا خالد زبير، آمين. ثم
1: قال ابن عابدين: صلينا هذا الصلاة فقضيت حوائجنا.
0: ممتاز يا خالد، أفادك الله وجزاك عنا جميعا خيرا. ثم
1: أختتم مساهمتي هذه من جعبة معلومات الدينية قائلا لأصدقائي وصديقات البريد دون استثناء: صلوا هذه الصلاة بدون تردد، صلوا كل يوم بشكل دائم، وادعوا الله، إن الله حميد مجيد، وربنا يحقق لكل منا حاجته عاجلا لا آجلا.
0: آمين يا صديقنا من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، آمين. وشكرا لك على معلوماتك الدينية هذه عن صلاة الحاجة.

0: أصدقاء البريد صديقات البريد.
1: يقول صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع، يقول:
0: سئل أحد الحكماء يوما:
1: ما الفرق بين من يتلفظ الحب وبين من يعيشه؟
0: قال الحكيم:
1: سترون الآن.
0: ودعاهم إلى وليمة، وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة، وحاولوا جاهدين لكن لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم:
1: حسنا، والآن انظروا.
0: ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم المضيئة، وقدم لهم نفس المعالق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك شبعوا جميعا ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال:
1: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
0: والعبرة هنا كما يقول صديقنا فهد سالم بازغيب،
1: العبرة هنا تكمن في أن من يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ.
0: وفي الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وشكرا لك يا صديقنا فهد سالم بازغيب، جعلنا الله وإياك وأصدقاء وصديقات البريد من المتحابين دائما في الله.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: صديقنا محمد عبيد المعاري كتب إلينا هذا الأسبوع يقول:
1: ما قيمة الصداقة دون صدق؟
0: وما قيمة القراءة دون فهم؟
1: وما قيمة الكتابة دون إحساس؟
0: وما قيمة الكلمات دون معنى؟
1: وما قيمة الحديث دون منطق؟
0: وما قيمة الابتسامة دون نوايا بيضاء؟
1: وما قيمة الصدقة دون كتمان؟
0: وما قيمة المحبة دون اهتمام؟
1: وما قيمة الأبناء دون تربية؟
0: وما قيمة الأخوة دون سند؟
1: ويواصل زميلنا صديقنا أبو أنور محمد عباد المعاري مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: ما قيمة العهد دون وفاء؟
1: وما قيمة المعاملة دون احترام؟
0: وما قيمة الأخلاق دون حياة؟
1: وما قيمة الضمير دون شرف؟
0: وما قيمة المسؤولية دون عدل؟
1: وما قيمة الزواج دون تفاهم؟
0: وشكرا لك يا صديقنا محمد عبيد المعاري على هذه المساهمة. أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: صديقنا عمر سالم الخنبشي هذا الأسبوع يحدثنا عن علامات الساعة قائلا:
1: تقسم علامات يوم القيامة الصغرى إلى مجموعتين،
0: الأولى علامات حدثت من قبل،
1: والثانية علامات تحدث ويعيشها العالم الآن.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر يقول لنا عنها:
1: انشقاق القمر يوم ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام،
0: وبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
1: ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: وادعاء النبوة بعد وفاة الرسول،
1: وتحرير بيت المقدس بقيادة صلاح الدين،
0: وشيوع الفتن وانتشارها،
1: وظهور الخوارج،
0: وشيوع شهادة الزور،
1: وانتشار الجهل بين الناس،
0: وانتشار الكذب بين الناس،
1: وزيادة عدد المواليد الإناث،
0: والحكم للربيضة،
1: وارتفاع المهور،
0: وشيوع الفاحشة،
1: وضياع الأمانة،
0: وضياع الوعود،
1: وضياع العلم بموت العلماء،
0: وزخرفة القبور والمساجد،
1: والإساءة للجار.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر الخنبشي علامات الساعة التي تحدث الآن ومنها:
1: كثرة القتل المتعمد
0: وشيوع الفاحشة في الشوارع
1: وكثرة الكاسيات العاريات
0: والأخلاق السيئة الكذب وضياع الأمانة
1: وكثرة الأبنية الضخمة وناطحات السحاب
0: وكثرة الظواهر الطبيعية هذه المسمى
1: أصدقاء البريد
0: صديقات البريد
1: أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا بريد المستمعين من غرب المكلف هو خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد يقولون هذا الأسبوع
0: اخترنا لكم أصدقاء وصديقات البريد من كتاب حضر موت بين عامي 1934-1935 ميلادي الذي ألفه المستشار البريطاني لسلطنتي القعيطي والكثيري بحضر موت دبليو هارولد إنغرامز وترجمه إلى العربية الدكتور سعيد عبد الخير النوبان ومن صفحته رقم 36 اخترنا لكم هذه الجزئية عن بناء الثروة القعيطية وجاء فيها
1: في عام 1246 هجرية 1730 ميلادية كان عمر بن عوض القعيطي وعبد الله العولقي جنودا في جيش نظام حيدر أباد وكان غالب بن محسن تحت إمرة العولقي
0: ثم يواصل الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد سردهم لهذه الجزئية يقولون
1: أثري غالب بن محسن واعتاد أن يرسل إلى أخيه وعمال أبيه في تاربة بعض المبالغ وبهذه المبالغ المدخرة تمكن من شراء قرية الغرفة وحصن حيض قاصرة على تريم وقد جند أخوه حوالي 2000 مقاتل من العوالق
0: ثم طلب من غرامة الحاكم اليافعي في تريم أن يبيع نصف المدينة
1: ووافق ابن غرامة على ذلك
0: وبذلك ملك آل كثير نصف مدينة تريم وملك آل يافع النصف الآخر
1: لكن تحالف ابن غرامة مع آل تميم مكنه من الانقلاب على آل كثير لفترة حتى وصل مددهم من العوالق
0: وبهم احتلوا تريم بكاملها سنة 1263 هجرية الموافق 1847 ميلادي
1: وسقطت بعدها سيئون وتريس عام 1264 هجرية 1848 ميلادية والتجأ ابن غرامة إلى النقيب الكسادي في المكلا طالبا نجدته
0: لكن الكسادي اعتذر عن ذلك
1: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية بريد المستمعين من

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مستمعين الأكارم، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضر موتى. مستمع كرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج بريد المستمعين.
1: خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد، سردهم لهذه الجزئية يقولون:
2: أسري يا غالب بن محسن واعتاد أن يرسل إلى أخيه وعمال أبيه في تاربة بعض المبالغ، وبهذه المبالغ المدخرة تمكن من شراء قرية الغرفة وحصن حيض قاسم الذي سهل له السيطرة على تريم، وقد جند أخوه حوالي 2000 مقاتل من العوالق.
1: ثم طلب من غرامة الحاكم اليافعي في تريم أن يبيع نصف المدينة،
2: ووافق ابن غرامة على ذلك،
1: وبذلك ملك آل كثير نصف مدينة تريم، وملك آل يافع النصف الآخر.
2: لكن تحالف ابن غرامة مع آل تميم مكنه من الانقلاب على آل كثير لفترة حتى وصل مددهم من العوالق،
1: وبهم احتلوا تريم بكاملها سنة 1263 هجرية الموافق 1847 ميلادي.
2: وسقطت بعدها سيئون وتريس عام 1264 هجرية 1848 ميلادية، والتجأ ابن غرامة إلى النقيب الكسادي في المكلا طالبا نجدته،
1: لكن الكسادي اعتذر عن ذلك.
2: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية بريد المستمعين من غرب المكلا فوة، خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد على هذه المساهمة.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم.
1: شكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا.
1: وعلى المحبة نفترق.
0: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد علي الحاجة الإعداد والتقديم.
0: مروى صالح السفرة التقديم.
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند باي عشوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من رحيق العمر. ضيف هذه الحلقة الأستاذ المؤرخ والباحث حسين عبد الله الجيلاني. نتحدث معه خلال سيرته العطرة منذ ولادته إلى يومنا هذا. والأستاذ حسين غني عن التعريف، وهو باحث ومؤرخ له كثير من الأبحاث التي أصدرها في العديد من الصحف والمجلات في داخل الوطن وخارجه، ومؤسس لمنتدى الخيصة الثقافي الاجتماعي منذ عام 1990، ولعب دورا كبيرا هذا المنتدى في الحراك الثقافي والاجتماعي خلال العقود الماضية. الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، قبل الحديث عن شخصيتك نذكر الجيلاني من حضرموت ولهم تاريخ عريق، فمن أين انبثقوا آل الجيلاني من حضرموت؟
1: الجيلاني من تربة هذا الوطن، يعني وجدوا يعني داخل التربة واستقروا يعني في تقريبا المهد الأول كما علمت من المعمرين، استقروا في الضليعة ثم دخلوا دوان ثم انتقلوا هذا إلى المكلا واستقروا، يعني جعلوا المكلا هذه يعني مسقط رأسهم يعني، ثم انتشروا في المهاجر وتحديدا هذه في حيدرآباد، كان هجرة أكثر أهل حضرموت هذه إلى حيدرآباد، ومنهم اللي اشتغل في العلوم الشرعية ونفع الناس في مجال التربية وفي مجال علوم الشريعة، تنوعوا وتوزعوا في الوظائف، ومنهم أيضا من أكمل أو واصل تعليمه. فكانت الغربة لأهل حضرموت تحديدا هذه في الثلاثينات، آخرها في الثلاثينات تقريبا، هذه كلها إلى الهند لطلب لقمة العيش، وتوزعوا في توجد يعني أسر موجودة من الجيلاني يعني في حضرموت هذه، وكلهم يعني صنع واحد. هؤلاء قدموا هذا من ذرية سيدنا الحسن الموجودين، الجيلاني الموجودين في حضرموت هم حسينيين، أي يتبعون يعني سادة حضرموت. في حضرموت اليوم توجد في حدود 152 قبيلة لم تخن الذاكرة، كل هذه من أحفاد علوي ابن عبيد الله ابن أحمد بن عيسى المهاجر. فحددهم هذا المؤرخ السيد العلامة محمد أحمد الشاطري. البيوتات يعني اللي قدمت من خارج حضرموت يعني أيضا من الجيلاني نفسهم، يعني إنما ينتسبوا إلى سيدنا الحسن. اللي في حضرموت هذه كلهم حسينيين، حسينيين يعني، وبينهم يعني محبة وتواصل و يعني اتفاق مشهد لخدمة المجتمع هكذا، ولهم اسهام يعني طيب جدا يعني في كل البقاع، موجودين في الهجرين، موجودين في دوان، موجودين اغتربوا ايضا كما اغترب الاخرين في السعي للقمة العيش والى اخره.
0: يذكر التاريخ الحضرمي شخصيات لها دور كبير من آل الجيلاني، منهم المهندس داود محمد الجيلاني وله تاريخ في تأسيس الدولة الهندية ومدينة المكلا، حدثنا عن هذه الشخصية.
1: أنا طبعا ما عاصرته ولكن شاهدته وعرفته شخصيا هكذا، وكنت صغير يعني في سن العشر سنوات هكذا أو ثمان سنوات يعني، وكانوا باعتبارهم على أساس بيت عمومة يعني نتردد عليهم بالزيارة، هم في حي السلام ونحن في الحارة، وما كنا نعرف ذاك الوقت أن هذا مهندس معماري، مهندس أكاديمي، مهندس أشغال، إنما أيضاً هو يشتغل هذا الشغل عند الدولة، عند الدولة يشتغل يعني. ممن اللي اشتغل معاه هذا ايضا اتذكر انا كما سمعت من والدي انه سعيد عبد الملك وسعيد ناصر بخيت وحد من آل مقرم الأوائل هذه المعلمة في هذه جاء يعني
0: هو جاء في عهد غالب الأول
1: غالب الأول واستقطب هكذا في وظيفة حكومية تحت مسمى إدارة الأشغال العامة فأوكل إليه هذا يعني تنظيم المدينة أو تخطيط حي السلام يعني بدأ ثم تنظيم الشرج حي العمال ويعني ثم بدأ بمسجد عمر أوكل إليه يعني يضع خريطة لبناء هذا المسجد هذا كما أخبرني هو السيد عبد الرحمن ولده لما جاء عندنا من السعودية في بعد الوحدة جاء يزور مشان ممتلكاته قال إنه يعني هذا المسجد شيد هذا من قبل مزنة وحياة بنات السلطان عبد الله بن عمر القعيطي وليس السلطان عمر
0: مزنة وحياة
1: هذه اللي قدم لنا هذا لأزواجهم وقالوا بغناها هذه صدقة وقال لم تكتمل عمارة المسجد وكانت الناس شاهد سلطان عمر بن عوض القعيطي الثاني يتردد على المسجد ليشاهد يعني سير العمل في مسجد عمر فقال جاء الوالد بيقول له الاعتماد نفد باقي أربع مناير
0: أربعة؟
1: مناير منارات
0: أيوة
1: عاد بات اكتمال يعني فقال له الظروف صعبة هكذا بس وطلعوا منارة واحدة بس يعني فقال أكمل العمل بعد هذا المنوال ولا هي أربع مناير هذا لم تكتمل بعد إلى هذه اللحظة فهذا الأميرات صاحب الكتاب اللي اصدروا عليه هذه جزاه الله خير علي سالم هذه البنات هذه يعني بنات السلطان عبد الله بن عمر القعيطي
0: صاحب الغيل
1: صاحب لا صاحب الشحر
0: صاحب الشحر
1: اول جمع دار من القعطه يحكم في حضرموت
0: اخوتها منصر
1: اخت منصر اخوات منصر وحسين
0: حسين
1: ايوه نعم ف انتقل بعدها قال هذه وصل لي لا حي العمال حي برا السده هكذا يعني رتب ما هو موجود حاليا يعني في التخطيط لكن بصدق حي العمال اقترح على اساس انه يريد خريطه لريف في الخارج اهل وتطور وعرب فقالوا ماشي معنا الا الريف البريطاني جرت الاتصالات بحكم العلاقه بين الاداره البريطانيه هدف الهند والقعيطية وطلب خريطة الريف البريطاني كيف عرب الخريطة كيف تضمنت المسار التنمية في هذا الريف أرسلوا لهم صورة من خريطة تعريب الريف البريطاني طبقوا في الشرق كان كل العمالة كل هذا عازبة اللي موجودة قاعد من الريف تحديدا ميفع وحجر والوادي فاحتذى بهذا الخريطة وزع الأرض صغيرة 5 متر في 5 متر كبر الشارع الشوارع كبرها جدا يعني عندما يتأهل العامل هذا ويتزوج ويكون أسرة هذه يتطع له 3 متر 4 متر من نفس الشارع هذه على أساس أنه يعيش يعني بأسرة متكاملة هكذا ويبدأ البناء وهكذا كانت هذه لا أن وصل تقاعد السيد داود هادي هذا الخريطة هذا تنفذ يعني ازدحمت الناس وكبرت الناس وتوسعت هذا وكلهم مقاصدين يذكر هذا بن عبيد الله قال يعني انه يعني جينا في الاربعينات والشركة يعني كما زي ما تقول ملآنة بالقادمين كلهم هذه ايدي عاملة في طبقت هذه الخريطة يعني وأيضا لما شاهدنا في الخمسينات والستينات تصغر الشوارع هذه قالوا لي الحاجة لي، لأنه أيضا لما لقى أبعد كما يقول الصندقة من الصندقة أو العريش من العريش، لأن البحر بيكون بعيد شوية كما تابع يصفون فيما إذا سب حريق، فبعدوا البيت من البيت أو الصندقة من الصندقة هذه، بحيث أنه لو حصل يقدر التناول بالماء في هذا. ولما يعني تأهلت الأسر وكل جاء تزوج وأكمل دينه واستقر في الشيح في هذه، اقتطعوا لهم للشارع هذا. فكانت حكمة أن يعني يبعد البناية تبعد من خلال الازدحام هذا ومن خلال الفوضى، كل من جاء لقى عريش، كل من جاء لقى عريش. فيعني الشريعة الوحيد هو اللي تقريبا حظي بالاهتمام والتنظيم هذا في عهده هذا السيد داود. ثم أيضا بعده جاء يعني جاء فيه في عهد السلطان صالح.
2: والسلام على الشرج وأهله.

0: البقرين ماشي كما يا بخت من ذاك ما
1: يا بخت من ذاك ما
0: البقرين ماشي كما يا بخت من ذاك ما
1: من ذاك ما
0: وباك زبور فيها الشهر يعبر كما

0: برضو يعني المهندس داود الجيلاني أيضا هو من بنى سدة المكلة؟
1: أيوة.
0: الأولى ولا الثانية؟
1: لا لا لا الثانية.
0: الثانية.
1: الثانية الأولى هذه ظلت سدة الكساد هذه السدة هذه قبل أن يقام مسجد عمر يعني هي قائمة. وفي العشرينات هذا بدأ تشيد مسجد عمر. فالسد هذه سقطت في موقعها ما تحركت يعني
0: ما كسروها يعني
1: سد طين ما كسروها سد طين كما أخبرتني جدتي يعني قالت نشاهدها من بيتنا نحن نشوفها يعني بالركن حق البيت العمودي إلى الربع الأول من العلوية هذا إلى الربع البيت نحن بأوزير إلى دار الدولة اللي مقابلت مصنع الحلوة حق معمل الحلوة حق أنبوية أنا هذاك البيت حق الدولة
0: هي السد القديمة من النوبة يعني من النوبة تحت
1: أيوة من النوبة إلى دربة مكريد
0: دربة مكريد
1: يعني. طولق عن مكلا
0: نعم
1: السد كان طين يعني مش حجر ونورة ده السد حق
0: السد الثاني
1: مكلا هذا اللي شايف السيد هذا يعني ما شاء الله جاب الحجر حق من هذا الموقع عند الشوق ده جبل أحمر من السوق هذا شو بنيت منه حتى أيضا المكتب المالي وإدارة المالية وإدارة
0: حصن الشباب تنام
1: حصن الشباب لا هذا يعني حصن الشباب هذا بناء عوض بالعمر يعني مش الجلال يعني
0: مش من يعني للحجر يعني من
1: الحجر هذا جابوا له من هذا
0: من هذا المنطقة
1: هذا المكان بس اللي قبله بني بن عياش
0: بن عياش
1: بن عياش حتى قال في رواية عند أهل الشهر تروى هذه بعد ما شيء إذا يعني حصن بن عياش يقولوا الرواية تقول إنه هذي قال عندنا بغيت واحد عضو من الرقايتي عندما كان يبني الدولة عندنا بغيت واحد مكلة يعني بعد ما عينت كان بس عاد ولا رسم خطه على أساس القدوم إليها كاتخاذ كعاصمة ما حدد فوصيته ترك للسلطان القادم يحدد العاصمة فقالوا يا سلطان يعني هذا مع البناء هذا هو كما تقول ما ليش يعني
0: ميزانية
1: كبيرة هذا مال وفير كبير يعني معنا شوية من هذا المال يعني قالوا ما يبغى نبغى منه من جانب هذا صبر أيوب يعني بناء يعني تعيب وجهد وصرف ووقت قال معنا شوية من الصبر يعني قالوا بغى عمر
0: نوح
1: عمر نوح قال معنا شوية من هذا يعني إن شاء الله هذا بني بني بني هذا فالبقول سمعت هذه الشحرة يعني فهو يعني ركز عليها على أساس الغريبة أنه عنده حس عسكري هو وطبعا جمع دار
0: يعني
1: في نظام حيدرآباد يعني فالرجل هذا كيف أكشف المكلة كيف بدر بطوارق الداهي
0: موحد حضرموت
1: موحد حضرموت يعني من ظفاري إلى العوالق
0: نعم.
1: ما لفتت نظر المكلة لقى العاصمة ركب يعني. أقام القاضي والمحكمة والأمن والأجهزة الأمنية والهدوء كله في ركب
0: والمكلة من عمل ركب
1: المكلة من عمل ركب يعني هكذا يتم البيع اشترى الأستاذ سند محمد سعيد بيع شوت هذا من حسين عبد الله الجيلاني على سبيل المثال يعني
0: نعم.
1: بيت الكاين في حارة طولك مدرس في قرية الخيصة من أعمال ركب هكذا يشاف الوثائق يعني اعتبار الركب كانت العاصمة وللحقيقة انه من خلال التتبع لسكان ركب كلهم هذه اللي موجودين في المكلة هذا كلهم هم بيوت في ركب أول من نزوح بدأ الركب لأن كانت العاصمة فاستقروا واللي جاي من الخريبة اللي جاي هذا من حجر اللي جاي من هذا كانت النشاط التجاري والمهني هذا كله هناك هنا هذه قرية صغيرة بلدة صغيرة لا تلفت الأنظار يعني في
0: كان حاكم السوق في ركب
1: يعني. حاكم السوق في ركب كيف من وقت الكساد يعني مش من القايطي وقت الكساد هذا حاكم السوق اسمه محبوب ذكروا بن عبيد الله فيه مؤلفه هذا حاكم السوق فكان مقره ركب بعدين جاءت العاصمة هذا وهي الحقيقة في عهد صلاح بن محمد الكسادي كده نشطت يعني في ظل الترافس بين القايطي وال يعني كان يعني مترسين على، فهو اللي يعني قدم، لا

هذا هو الحقيقة في صلاح بن محمد الكسائي كده نشطت يعني في ظل التنافس بين القعيطي وال يعني كان يعني متنافسين على ال فهو اللي يعني قدم.

0: المقلد. داود الجيلاني لما أسس السدة الثانية يعني طبعا يعني أسسها على نفس المتانة والقوة يعني أكثر مما كانت سدة المكلة
1: طبعا طبعا ما أنا أقول لك الرجل هذا عنده نظرة عسكرية فحصة يعني هذا أوض من عمر يعني. ف يذكر السلطان غالب حفيد أوض من عمر غالب الأخير
0: غالب الثاني
1: قال إنه يعني جربوها بالمدفعية ضربوا عليها بالمدفعية يعني تجربة هذه هل تزحزح الحجر ولا ما تزح فكان الحجر من النوع الصلب هذا الأحمر اللي يبنى أبوه هذا شوف بس اللي يبنى أبوه الطابق الأول بس الطابق الثاني لا ثقيل على فهو يعني أتقن أيضا بنى له البيت الجميل هذا الشارع الرئيسي حق كان في أولاد البادية الشارع الرئيسي عند بسيط عمره هنا
0: أيوة. بنى له بيت في بيت هو حبه
1: بيت شخصيا يعني. هذه ابنه اشترى أرض وبنى مشقة اللي فيها اللي هذه هي تحت يد الباب السعود الثاني البيت الثاني أيوة.
0: نعم.
1: فالرجل هذا يعني أدى واجبه هذا في المكلة هذا وعمل له مقبرة صغيرة له ولأسرته
0: فين؟
1: في الشارع الرئيسي بجنب البيت بين بيته بين بيته وبين بيت ولده
0: في الديس
1: في الديس هذه عشان المرور واشترى هذا إلى عنده هذه موثائق رسمية من البوادي ومن السلطان ده السلطان هذا وضع يده 1951 على الديس ما كان قبلها يصرف شيء يعني كان ليصرف هذا بوادي صاحب الديس
0: عام 51
1: 1959 أول قطعة هذا خرجت هذه لعمر محمد بالفقية والسيد داود الجلاني واحد هندي صاحب البيت الكبير الشارع الرئيسي هندي ما أدري من اسمه عند بيت مقابل المسجد عمره
0: حكيم؟
1: لا علي حكيم عنده بيت بس خلفي خلفي يعني من المسجد عمره لكن 1950 عاده ما زال بوادي يوزع ويبيع للناس هذا بإشارة من الدولة يعني على اعتبار أنه هو صاحب الأرض
0: في ذاك الوقت الخمسينات الديس عادة لازالت يعني
1: عادة في طور التشييد
0: يعني باعتبارها الديس يعني
1: أيوة زراعية منطقة زراعية بالضبط وقف عليها صلاح البكري ويقول أنه شهادة هذه أو عديت بنفسي قال 39 عين ماء لما جاء يزورها
0: وأبار فيها كان
1: وأبار فيها مليانة يعني كلها ديار الديس البا منصور هذا خرجوا لقول لهم أيوة. بيت
0: كان يتخرفون هنا
1: يتخرفون داخل بيت
0: عند ابن الشيبة
1: ايوه سيدي عند ابن الشيبة
0: نعم
1: فكانت البيوت كلها يعني ما شاء الله كل من لقالوا بيت لقالوا بئر يعني في كل عيون ما قال 39 عين وقفت عليها سجلها في كتابه تاريخ
0: هي كانت مصيف لمدينة المكلا الديس تعتبر يعني مصيف
1: ايوه يعني هي طبعا مصيف لل يعني يصيفون فيها كل ما اهل المكلا يغادرون يتحولون الصيادين هذا الى عمال زراعيين
0: اه
1: تبدل الوظيفه ثلاثه اشتر طولك المكلا

0: تاريخ.
1: هي كانت مصيف لمدينة المكلا الديس تعتبر يعني.
0: مصيف. أيوة يعني هي طبعا مصيف لل يعني يصيفون فيها كل ما عجم كله يغادرون يتحولون الصيادين هذا إلى عمال زراعيين. تبدأ الوظيفة 13 طولق المكلا.
1: الجيلاني.
0: القبة هي هو لقاها زي قبة لأسرته مش لا ما وصعب عليه قلت صدر يعني جاء حكم الجبهة القومية في ذاك الحين فمات في المهجر.
1: أول من أنشأ يعني اسم الديس يعني الجيلاني يعني.
0: الجيلاني.
1: أول من سكن يعني.
0: وعلي حكيم. وعلي حكيم هذا استخدم يعني كدكتور.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: اسمع يا عرفان، فوقية دي خطيبتي وأنا ما اسمح لكش تهوب.

0: حقتها. انت بتهددني ولا بتضربك كمان؟
1: ما تقدرش.
2: اسكت انت.
0: ما اقدرش. انا ما اقدرش. طب خد.
2: اي يا نفوخة.
1: سلامت نفوخك يا حبيبي. بتقول يا حبيبي؟
0: مش مكسوفة تقولي له يا حبيبي وانا واقف؟
1: ما معكيش حق يا فوقية. واضح قوي ان ربيع بيحبك وبيغير عليكي ولازم تراعي مشاعره.
3: بس اخرجي منها انت وهي تعمل.
1: نعم يا اختي. ومن امتى كنت بخرب على حد؟ من امتى بعلق حد من حد والحد ايه يفهم؟
2: انت هتقعدوا ترتاحوا لبعض ودم يفضل سايح كده.
0: احسن يا اخي اياك يتصفى.
1: بعد الشر عليه. بعد الشر عليه.
0: انا بنزلك يا عرفان. لازم تبعد عن فوقية.
2: فوقية بس؟ انا هبعد عنكم كلكم.
1: استنى بس يا عرفان.
2: استنى لحد ما يجي خبري. انا عايز اروح اناس.
1: وانا مش ممكن اسيبك كده. تعالى بس يا عرفان. انا هنشف لك دمك. استنى. شوف الولية برضو مش عامله لك اعتبار ولا مقام يا ربيع. انت عايزه تولعيها نار يا تعمى ولا ايه؟
4: يا خبر زي بعضه. ايه ده؟ مين اللي عور لفندي ده؟
1: لا مفيش حاجه. دي شويه دم خدوا الشر وراح.
4: ايه الحكايه؟ احنا هنا في سيرك ولا في سلخانة؟
1: اوعى بقى. تعالى معايا يا عرفان. استند عليا يا حبيبي. استند عليا.
2: يا اختي على اللي جرى لعرفاه كده برضو يا ربيع. تاني مره تعملها؟ معلش ان ما كنت اشتكيك فبقاش انا عرفان. نعمل اشتكيك بس.
4: انا عايز افهم ايه اللي بيحصل هنا. انا هنا مدير السيرك ولازم اكون اول من يعلم.
0: مفيش حاجه حصلت. خلاص.
1: ايوه خلاص. اصل ربيع بيغير شويه.
4: بيغير؟
0: لا يا مش مساله غيره. لكن
4: ايه؟ تعال هنا. حضرتك عامل لي فتوه السيرك يا اخويا. امال انا هنا ايه؟ ما لسه فخالص. المفروض يا استاذ قبل ما تتخانق مع حد وقبل ما تفضح حد تاخد رايي. انا هنا مدير السيرك ولازم اكون اول من يعلم.
0: هنقدم ايه دلوقتي يا استاذ رجعي؟
4: عارف يا اخويا انت كمان ما تقدم اللي تقدمه. ده ما بقى السيرك خلاص. بقينا بنشتغل في دوات.
0: برضو ما قلتليش هنقدم ايه يا استاذ رجعي.
4: يا اخويا ابعد عني. ابعد عني واعملوا اللي انتوا عايزينه. حد يقدر ينبه حاجه ولا حد عارف حاجه ولا حد بيتفرج على حاجه؟
1: متضايق يا ربيع؟
0: لا ابدا.
1: معاك حق تتضايق. اصل فوقية دي خاينة غشاشة.
0: مع اني كنت مخلص معاها جدا والله يا طعم. وانا بقدم لها عرض الجواز.
1: مسكين. اصل كل الستات مش زي بعضها. عندك انا مثلا اديني قعدت مستنية علي ابو شنب فضة 7 سنين.
0: ما انت برضو اتخطبت العرفان
1: بعد خطوبتي الاولانية ما اتفسخت. ولو ما كانش بعتلي انه اتجوز كنت مستعدية استناه طول العمر.
0: طب دلوقتي بعد عرفان ما فسخ الخطوبة هتتخطبي لحد تاني؟
1: لا انا سكت عشان علي ابو شنب فضة في كندا بعيد عن ايدي. لكن فكرك اني هسيب عرفان يروح كده بالساهل؟
0: قصدك ايه؟
1: ده انا وراه بايدي واسناني لحد ما اخليه يرجع لي لاكثر لاقل.
0: بتحبيه للدرجه دي؟
1: ما انت بتحب فوقيه
0: بصراحه جدا.
1: حتى بعد ما سابتك وراحت لعرفان؟
0: طب ما انت لسه بتحبي عرفان بعد ما سابك وراح لفوقيه.
1: ما هو اصل الحب ده شيء مش بايدي.
0: ما انا برضو بقول كده.
1: خلاص ومادام بتحبها قوي كده واقف معايا ليه؟ اتفضل روح لها اعتذر لها انك ضربت حبيب القلب وسيحت دمه. عيط لها يمكن تحن عليك بضحكه حلوه ولا بنظره حنينه لاكثر لاقل.
2: لا ابدا مستحيل. ما اتفقناش على الضرب. انت استحليت الحكاية ولا ايه؟ لا
0: افهمني بس يا عرفان. افهمني.
3: ابعد عن الرجل يا سي ربيع وكفاية اللي حصل.
0: ما هو ده بس علشان احبك التمثيلية يا ست لبيبة.
2: يا سلام. وعشان تحبكها تقوم تسيح دمي؟ لا يا اخي. لا يا عم افتح الله. دي حبكة والتانية اروح فيها ناقص عمر.
0: على العموم انت مش هتستمر في تمثيل دورك اكتر من اسبوع.
3: ولا ديها واحدة. انا مش مستغني عن الرجل يا اخويا.
5: من فضلك يا طنط لبيبة خليه يوافق.
2: يا سلام. انت كمان يا طارق عايزه يسيح دمي؟ ها؟
5: عم عرفان بابا قال لي ان طنط تعمى ابتدت تغير عليه.
2: وحصل. حصل فعلا.
5: يعني كلها كام يوم وهنروح نعترف لبابا ان مفيش بينها وبينك حاجة.
3: ولزومه ايه اللف والدوران ده؟ ما يخطبها خط لازق ويخلصنا.
5: ما ينفعش يا طنط لبيبة.
3: اها.
5: مش لازم يشعوطها زي ما شعوطته؟
0: ايوه. علشان اتجوزها واحنا رؤوسنا متساوية. محدش فينا يقول للتاني انه كان بيجري وراه ويزله ويكتب انفاسه.
2: ايه الافكار المتخلفه دي؟ طعمه مش بتاعه المناظر دي.
5: عشان خاطري يا عم عرفان وافق انك تكمل الاتفاق.
2: اتفاق ايه يا ستار؟
5: تخلي طنط طعمة تصدق انك عايز تخطب غيرها.
6: لبيبة دبريني يا لبيبة.
3: مش عارفة اقول لك ايه، لكن التدابير لله عارفاه.
6: ونعم بالله يا لبيبة، حكمتك يا رب. حاضر يا ستار.
7: اسمع يا غزال.
8: ايوه
7: اسمع بقى اللي كتبته وقول لي رأيك.
8: قول يا فكري بيه، قول قول وسمعني. يا سلام يا سلام، يا ما قولك حلو.
7: السيد المحترم رئيس المباحث الجنائية.
8: الله الله، يا سلام الله.
7: أيوة سلام على ايه؟ هو انا لسه قلت حاجة؟
8: تقول تقول ايه؟ ما هو باين اهو الفصاحة بانت من اول سطر.
7: يا أيوة سلام الله. نعرف سيادتكم.
8: يا سلام، شفت؟ مش بقولك فصاحة يا فكري بيه.
7: صحيح صحيح يا غزال، اسلوبي عجبك؟
8: ايه اللي عجبني؟ طبعا عجبني.
7: يعني لو طعمة عرفت اني مكتب كويس هترضى تتجوزني؟
8: انت اكيد هتتجوزك يا فكري بيه، هتحس انك اديب فنان. فنان.
7: طب حس كده، ما نبعت لها العريضة دي بدل ما نبعتها للسيد رئيس المباحث.
8: الله، جرالك ايه يا فكري بيه؟ عايزنا نبعت لطعمة الشكوى اللي بعتين نقول فيها ان ربيع قتل ستة قبل كده؟
7: اه صحيح.
8: شوف يا سيد، الشكوى دي هتروح للمباحث.
7: ايوه،
8: والمباحث هتبعت له تستجوبه، هتحصل زيطه وزنبليطه هتخلي طعمه تكش منه وتبعد عنه.
7: هايل.
8: جاي الصحيح مش هيثبتوا عليه حاجه في الاخر. لكن العيار اللي ما يصيبش يا فكري بيه يدوش.
7: الله يحصل ده كله يا غزال.
8: ضروري ضروري هيحصل، بس انت بقى سمعني بقى بقيه اللي كتبته.
7: احنا وقفنا فين؟
8: اه

0: يا طعمة اعملي معروف سيبيني في حالي.
1: احنا مش اتفقنا ننفذ الخطة سوا عشان خاطر طارق لأكثر لأقل؟
2: بس ما اتفقناش نرجعوا للراجل كل يوم دمه سايح.
1: يا ست لبيبة احنا لازم نضحي.
2: تضحوا من جيوبكو ما تضحوش بجوزي.
1: ما انا لو كنت اقدر اتصرف لوحدي ما كنتش طلبت من حد يساعدني. يعني تفتكري ينفع اني اروح اخطب فوقية؟
2: لا طبعا ما ينفعش.
1: خلاص يبقى لازم فيه راجل يخطبها عشان ربيع يلاقي السكة نسدت قدامه، وفي نفس الوقت يلاقي ان مفيش سكة تانية غير مين؟
0: انتي طبعا.
1: يروح متقدم لي ورجله فوق رقبته.
2: طب واللف والدوران ده بس لزومه ايه؟ ما تكلميه بصراحة احسن.
1: واقول له اني عايزة اتجوزه عشان يفتكر اني عدمت الكرامة.
0: يا سلام، وعشان تحتفظ بكرامتك تسيح دمي
1: عشان خاطر طار يا استاذ عرفان.
0: وبعدين دبريني يا لوبة.
1: التدابير لله يا عرفان.
0: خلاص حوافي، مش عشان خاطرك.
1: عارفة عشان خاطر طارق الأكثر لأقل.
3: قريت الجواب ده نبيل؟
4: أيوة يا فندم قريته.
3: وإيه رأيك؟
4: والله في العادة يا فندم أنا ما بهتمش بالجوابات اللي جاية من مجهول، لكن
3: ده لفت نظرك مش كده؟
4: أيوة يا فندم، لأن اسم ربيع موجود فيه
3: وصلته بفكر أبو الدهب معروفة.
4: بالظبط كده.
3: يعني أنت مصدق أنه صحيح قتل ستة قبل كده يا نبيل؟
4: ما اقدرش افكر في حاجه زي دي قبل عمل التحريات اللازمه يا فندم، لكن مفيش شك انه شخص عريق في الاجرام.
3: وايه اللي خلاك متاكد قوي كده؟
4: وايه اللي هيخليه يتعرف بمهرب خطير زي ابو الدهب ويحاول يشغله معاه الا اذا كان مجرم وقديم؟
3: معك حق. ونوع على ايه؟
4: هعمل اللازم يا فندم، وهحط ربيع تحت الرقابه المشدده.
3: والهدف
4: اعرف صلاته الحاليه ايه، واذا كان خاطب واحده جديده ولا لا.
3: تفتكر يعني انه بيحضر لجريمة جديدة؟
4: اذا كان اللي في الجواب ده مظبوط والمراقبة اثبتت انه يعرف واحدة، يبقى اكيد بيدبر حاجة جديدة.
3: وساعتها هيكون تصرفك ايه؟
4: الحقيقة يا فندم انا ما فكرتش لحد دلوقت، لكن في دماغي اكتر من فكرة وكلهم بيوصلوني لنفس الغرض. القبض عليه متلبس هو وفكر ابو الدهب وبقية افراد العصابة.
0: مالك
1: بستعجب على ملوعة الرجالة؟
0: قصدك مين؟
1: عرفان طبعا.
0: بحسب.
1: وانت بتقوق على ايه؟
0: على خيانة الستات.
1: تقصد مين؟
0: فوقية طبعا.
1: افتكرت.
0: كنت حعيشة في جنة من الاحلام.
1: كنت حنسيه اسمه من السعادة.
0: يا بخت الست اللي هتتجوزني.
1: يا سعد الراجل اللي هيعيش معايا.
0: بالك يا طعمة، انا في البيت لا بهش ولا انش.
1: يا روحي عليا، وانا في البيت محدش بيسمع لي صوت.
0: على العموم هي الخسرانة.
1: على العموم هو اللي ضيع نفسه.
0: يعني خلاص مش هتحاولي ترجعي له؟
1: مين بقى قالك كده؟
0: مش بتقولي لي هو اللي ضيع نفسه؟ يعني خلاص مستقبله ضاع معاك؟
1: ضاع بس مش معايا انا بس.
0: امال مع مين تاني؟
1: بالك يا ربيع، لو ما قدرتش ارجع عرفان هعمل ايه؟
0: هتسيبيه يتجوز فوقية طبعا.
1: انا برضو اسيبه يعيش مع واحدة غيري؟
0: امال هتعملي ايه؟
1: عرفان لو ما اتجوزتوش انا هقتله.
5: سيركي يا دنيا دنيا سيركي عبر
6: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي المباشر ضيف على ناصية الحوار. واليوم زميلي العزيز سعيد الحاج لظرف خارج عن الإرادة تغيب، وسأدير محله هذا الحوار مع ضيف عزيز علينا.

0: وعلى وجودك.
1: لا الحمد لله الحمد لله.
2: كيفك انت بخير؟
3: يعني انا جيت انور حي السلام كثير الان قبل شوي خميس من حي السلام والان زكي صالح.
1: هو اصلا هو يعني ايش نقول لك يعني يعني فاكهه الحي اصلا.
2: يا بختي الله يرحمهم كل من راح اصحابنا من الحي.
1: فاكهه الحي حي السلام ما شاء الله ولا زال شوف يعاود حي السلام بين الفينة ولا
3: طبعا ونو الان يعني موجود حي السلام في الاذاعه.
1: يعني نتمنى يسوي كلمتين شوي على حي السلام يطلعها في قالب شيء والله شكله.
2: ايوه شكرا. انا والله حرصت من فتره على هذا العمل الرمضاني اللي يكون السمكر في المسجد المشهور يكون شهر رمضان قبل اخر شيء قبل سنتين وقفوا العاده هذه. فكنا نذكر حي السلام ورجالات حي السلام ويعني نرتاح لما نعطي الناس هذول حقهم من ال
1: هلا ما شاء الله. لا يوقف ينزل من السيارة ويسلم على كل من
2: الله هذا من طيبك وخلاقك يا حبيب قلبي. أشكرك أشكرك يا بار خاطرك.
1: لا الحمد لله. فنان أبو سون يعني ما شيء ماشي لك محاولات في الإنشاد وحاجة كده؟
2: أيوة لا يمكن أسبوعين قبل قبل أسبوعين كده ننشد عند السيد محسن المحضار راح عن طريق واحد يقول لي يا أخي قوم أنت
1: المطعم أنور و وبامبوه ما شاء الله تبارك الله.
2: نعم بامبوه خطير عندك هيكش دوما دي نبش
1: نبش نبش ما شاء الله الحمد لله. وتحياتي لذاك الشيخ محمد ابو بكر.
3: يا هلا هلا فيك استاذ زكي. شكرا لك العافيه ان شاء الله.
2: حياك زكي حياك.
3: ما شاء الله لك في الانشاد الديني بنسمعك شويه كم نسمعك يا ابو
2: احنا قبل شوية ذكرنا ايش لما خلنا عند المحضار.
3: نعم
2: قلت له طبعا بعد ما غنيت
3: الاغنية
2: اللي فتحت الكلام بس قلت له يا للتقى والنقى والمجد والهيبة من حيكم نذهب كلين شم طيبة وغيثكم غيث كل الناس

0: طبعا كما سلفنا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: السلام.
0: يا هلا، من معنا؟
1: ابو محمد كرامه.
0: او نعم ابو كرامه، كيف حالك؟
1: ابو سعيد.
0: ما شاء الله اصحاب حي السلام اليوم كله.
1: ابو سعيد.
2: ابو محمد كرامه. زي بزاع هذا.
1: وش يقول لقى اليوم اللي هاي؟ هذا يقول اليوم لقى يعني فعلا يعني.
0: فاجئ والله.
1: من واحد عليكم صحيح يومكم من الشرقية تلتكم.
2: يوم الحياة من الهندس. اخوان اخوان.
1: ايه. محمد بن الشيخ وبكر وانور الحوذري.
2: بشارك بشارك حتما.
1: صاحب شركة؟
0: صاحب شركة.
1: حكوا يا اخي.
0: نعم.
1: اخي اللي قالوا وياك في مزرعة قبل حوالي شهر.
2: ايه في مزرعة.
1: اه في مزرعة كنا في النسي ده.
2: تفطرنا.
1: لا والله اللي قالوا خليك تطفل بخ مبغيت ما بغيت يا اخي.
0: يشدك ها؟ يشدك الاتصال.
1: يعني يسات ويعني وكلامه يعني حلو.
0: كلامه حلو كلامه.
1: انا عشرت في مصر، نحن في مصر مرة. يعني
2: نسينا نحن في مصر، كان نحن في مكلك عادي. ما شاء الله. انت عمك رامة رجال شعبي وتحب البلاد دي وما تتنكل اصلك يعني مرتبط بالجذور.
1: حياك الله، كنا في مصر مرة يسنا.
2: ايوه اذكر عليها. ايوه ايوه.
1: حياك الله
2: حبيب وكي. حبيب وكرام مشكور على اتصالك.
1: سلم عليك وهذه وذكريات كنت تقول لي معها انك يعني اديت لعليك بصراحه.
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله نكون كذلك.
1: شيلك عمر، نحن عارفينك انك في الاذاعه شيء مديح وتقدم شيء برنامج كنت له.
0: ايوه في جايه في اسئله جايه له.
1: اخر
0: اسئله جايه عاد.
2: ايوه
0: ان شاء الله لو تذكرنا بس.
1: وفي الرياضه شاك شيء يا ابو سعيد؟
2: في الرياضه كنت العب كره شويه، لعبت مع النادي كذا، بعدين بطلت ورحت. ايوه كنت اداري هو كذا شوي انقربع.
1: متعدد
0: المرض قلنا له متعدد المرض. قال تضل روح حجمي.
2: الله يحفظك
1: الله.
0: حياك يا ابو كرامه، شكرا لاتصالك. شكرا لك. طبعا كثير يحبون
2: المكلة كلهم الحب.
0: نعم نعم. ابو سعيد ما دام ابو كرامه بدأ الجانب الاذاعه والاعلامي والاعداد في البرامج، انا مجهز لك سؤال بس الوقت يدركنا. وتذكر قدمنا لك عدد من البرامج العيديه وكانت ايام جميله عندما تاتي بالكاسيتات حقك
2: يا ابو. نحن
0: بالملفه
2: المكتبه فيها ما شاء الله يا عبد الحافظ بقيمه وصالح الحاج وخالد عامر، فالمكتبة زينة.
0: في موثق عن أيام الريل يعني الشرطة.
2: أيوة الشرطة كان عبد الرحمن السهيل.
0: عبد الرحمن الله يرحمه.
2: الله يرحمه يا أخي. بس بعدين أحيانا مثلا قاعد معك برنامج، نحب طبيعة برنامجنا، كان في برنامج قدمنا اللي هو الأبرز هذا، مفردات وأنغام.
0: مفردات.
2: تبحث عن المفردة وتدور على على على من هذا اللفظة الشعبية وعلاقتها بالفصحى.
0: وصعب هذا شوي.
2: وتجيبها بعدين أغنية مثلا قالها الشاعر شعبي، تروح تدور على اللي ما قاله بيراد وقاله العطيشي وقاله ابن ده، بحث مغني شوي. ولكن الحمد لله المادة تمام. بالنسبة للبرامج الأخرى، هذا حديث الروح كنا نجيبها في رمضان.
0: صحيح.
2: برامج العادية اللي قلت لي عليها مثلا اللقاءات قلة الثقافة والفنون.
0: نعم.
2: في الإضاءات.
0: كثير من البرامج اللي قدمتها اللي دعمتها
2: نسيت معظمها. فهذه البرامج طبعا شاركونا فيها الأخوة المخرجين.
0: نعم نعم.
2: الأعزاء عمر بنبوع وأسامة جابر
0: وعبد الله السيود
2: وحتى معانا باللقدي
0: نعم سابق باللقدي وعلي ناشر
2: علي ناشر ونعم في انتوا جهلت هي قلنا فتره منه
0: نعم نعم.

0: طبعا هذه رجعنا عمر بنبوع الى التقى والنقى المحضار يعني، وهذه هي يعتبر مرشحة من جانب الدين هذا نتكلم عنه.
1: طبعا هذه روحانيات المحضار بس ما تحدثنا فيها، تبغى لها فصل ان شاء الله بننوي بنعمل عليها كذا شبه محاضره متواضعه في نادي الشحن الادبي او حتى في مؤسسه حضرموت هنا رعايه الدكتور عبد الله الجعيدي والدكتور العزيز عبد الغفار بعيسى. هذا الجانب طبعا

0: في روحنا فعلا تحتاج ان نسمع الان. لما سمعناها من بدوي زبير
1: ابتقى والنقى والمدن والهبة من حيكم نذهب كل شمطين.
2: طبعا هذا سالم علي بزياد الله يرحمه.
0: شوف شوف شوف شوف الأداء كيف اختلف.
2: اختلف الأداء.
0: الأداء الأداء المكلف في شيء في خصوصية طبعا. هاي الخصوصية نحن دائما نكون مكمن أو محور حديثنا عن الفنانين والعازفين. نحاول نستنكه الخصوصية هذه. إيش اللي حصل بندي وبندي الأربعة النغمية هنا وهنا. فهذا مجال كبير وبنبوع يحاول إيش يعني يعيد نحن إلى نفس المائدة هذه. أداء أسان علي يختلف عن أداء بدوي زبير، اختلف عن مرسال، اختلف عن محفوظ بن بريف.
2: نعم صحيح.
0: هذا العالم على فكرة العالم الإبداعي في حضرموت لم يتم سبر أغواره إلى الآن. ما في ذلك خصوصية المحضار. تحدث عن إبداعة المحضار بس تقول وين تكمن إبداعة المحضار؟ هل في الجناس الناقص الجناس الكام التام ولا في الألحان ولا في أغراض الشعر نفسه؟ ما يعطوني خبر كذا. يعطوني خبر ملان. ماشي خبر ملان كده.
2: ما حد جاء منا أخبار.
0: ما حد جاء بالخبر
2: بس خبر.
0: لازم يحطون
2: للصافي غشر.
0: نعم.
2: ونشافوا سحب
0: فوق القمر فوق عبد الثيران والقلب طيب.
2: نعم. أبو سعيد كوكبة كبيرة من الفنانين مثل ما افتقدناها في الساحة الفنية الحضرمية، وكان آخرهم عبد الرحمن الحداد.
0: والله رحمه.
2: كيف ترى الأغنية الحضرمية الآن مقارنة بالزمن الجميل؟
0: شوف الأغنية الحضرمية اختلفت وتيرة إنتاجها وفقا للظروف. يعني الظروف السابقة اللي أنت جيت محمد جمعة ثم أنت سعد النعيم ثم أنت رايح مرسال حفظ بن بريك كندارة بدو زبيرو حسن بحشوانو، هذه الظروف ربما كانت متقاربة متشابهة. الآن الوضع اختلف شوية، صارت الكلمة قليقة، اللحن قليقة، عندنا شعار كبار.
2: الآن في شعار يعني
0: لا يقولون شعار يعني لو أخذتك مثلا سالم بن عمر الأقرابي الأكر شعار كبير المفروض يكون له ديوان، سيب الكديش، عمر بن عجلان، حسن مصبح، حسن طيور، رمضان بعكيب، القثمي،
2: كثير من ال
0: هذول
2: عددهم يعني ما بتحصيها.
0: شعار كبار اللي عذرنا ان اذا نسيت حد منهم يعني ما هو بساط. لكن الآلة الكاملة اللي تنتج هذا من استديوهات من كان روح تطوع موجودة عند العازفين. يعني الفنان يقول لهم محفوظ بن بريك تلمع بهم في الشحن ينتج سنوين شريط. وحيانا حتى في السنة شريطين يجون يتمعون الشعار يقول ما في كان لأن الماديات في اكتفاء معيشي إلى حد ما بالتكافل. الآن الأسعار ترافوا والظروف صعبة فأثر هذا طبعا على الإنتاج الفني بشكل كامل. إنما اللي موجود في الساحة سواء كان من إجترار أغاني المحضار وإجترار أغاني محمد جمعة مع بعض الجديد يعتبر المشهد محافظ على تماسكه إلى حد ما يعني.

0: بس هون تم القديم جميل.
1: شوف شوف هذا اللعن وإله من حكم القدر. طبعا حق يسلم بحكم لو بتسأل عن صاحب اللحن ما حد بيجاوبه، لأن معظم الألحان في الأغاني التراثية يا أما يعني من طريقة إنشادية أقل مساعدة، هذا حتى في دقيقة والقمر ولا شوف اللحن متقارب مع هذا وكلا الأغنيتين دي يسلم بحكم. أذكر نكتة للشاعر الراحل سالم محمد مفلح لما سمع أغنية عبد الحليم في يوم في شهر في سنة، قال يا يا أبوهم يسلم بحكم أعطاهم خشة واحدة، قال لهم في دقيقة
0: في دقيقة في يوم شهر سنة
1: قال في يوم
0: دقيقة واحدة
1: قال هم في دقيقة والقمر ولا فجأة الظلام. فهذا الأغاني شوف هذا اللي قاع يسمونه قاع العوادي في الموسيقى يسمونه 12 على 8 يحسبون حساب يعني
0: حسوب،
1: وهو من الإيقاعات ذات الوقار يعني. أنا ذكر تناقش محمد بعامر وعلي سعيد والجماعة أو هذه الأشياء الخصوصية اللي مفروض نحن نكسب فيها. شو نحن عندنا برامج كثيرة فنية في التلفزيون في الإذاعة، لكن ما حد حاول يشخص أو يعمل فلترة مثلا هذه الأغاني عوادية هذه كذا ما يمتاز الزمن هنا
0: يصنف الأغاني
1: لماذا هذا النص صار لايقا عليه اللحن بإيقاع العوادي، لماذا هذا اللحن ناسب إيقاع العدة، لماذا الأغنية عند النساء. فهذه البرامج الشخصية تتطلب أن نرتقي كنا إلى مستوى التعريب بها، كلنا نكون عندنا ثقافة نتعلم نقرأ وكذا. هذا يحتاج تأهيل طبعا،
0: أكيد تأهيل يعني الوقت يدركنا بسهون. وطبعا من الجانب الفن عينت قبل سنة تقريبا مدير لدائرة الفنون لمكتبة الثقافة بساعد حضرموت، يعني تستحق انت هذا واكثر يعني، فكيف رايك في
1: والله في كان تعرف انت دائرة الفنون في مكتبة الثقافة على الدوام يعني عندها مشكلة عدم توفر الاعتماد كل واحد منا من الزميلات الجيدين لو يعني اعطيته منصب من غير امكانيات ما بيقدر بس
0: اكيد
1: لما جيتنا قلت له مشكورين على التعيين رقم الاخر كانت الاستاذه عبير الحاضني قلت لهم من هو دلكم علي يعني انا ما ناقصنا قلنا بدقت يمكن سنه التقاعد قالت لان عندنا كذا وكذا وضرب قلنا لها طيب انا ما اوعدكم بالليله الساعه لكن بعد كتب خطه هذه الخطه اذا مثلا شعرت ان في تحمس لتنفيذ الحد الأدنى
0: من الخطة هذه
1: بسيطة هي ما هي صعبة فموضوع ليس يعني موضوع كبير فأنا قلت لهم ما يصير تعيين وفي المقابل مثلا التعيين ما يرافقه حتى مثلا حافز مواصلات نحن يعني مثلا إيجار في بيت
0: وشرقية
1: مواصلات
0: صحيح.
1: فكيف يعني كيف نبعطي قالوا هذا الموضوع من بحثة مع المحافظ قلنا بحثة مع المحافظ والآن قلنا سنتين ما بحثت
0: ما بحثت
1: المحافظ وبوك تشتغل لقينا لهم حافل كبير عريض كذا وقلنا لهم حاضرين من عندنا بنشتغل نحب البلاد هذه
0: بصماتك واضحة في الأوبريتات في المناسبات
1: إن شاء الله يمكننا من 2008 يعني متبني مسألة يعني ما تقول ايش رفض المناسبات هذه الاحتفالات الوطنيه باللوحات الرقصه واغاني التربيه ايام استاذ جمال عبدون يمكن معظم مدارسك فهي هوايه بعض النظر عن الحافز المد لكن بس قالوا الاول كثر اللثم
0: يعور. الحديث شيق ودوشجون يا ابو سهون معك في هذه الساعه التي تمر بسرعه
1: حياك الله.

0: وسهون الوقت تقريبا معشي معنا دقيقة أو شيء وهذه دويته مع محفوظ مبريك.
1: هذه الموسيقى أنا عملتها.
0: عملت الموسيقى.
1: تراثية محفوظ كلمات ولحن العكر.
0: العكر نعم الشاعر الكبير.
1: شرق شرقستان المنسي.
0: الريدة. أشياء جميلة وكنا نود نستمر معكم لكن إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى آمين إن شاء الله وتطول في أعماركم وترفدون المحافظة والوطن بهذه الأعمال الجميلة ونعم كل خير في هذه العجالة أوجه لك التحية أستاذي العزيز الفنان وإعلامي أنور سعيد الحوتري لحضورك اليوم معنا في الإذاعة وفرصة تعرفنا من خلالك على هذا الفن واللون الجميل أيضا الذين اتصلوا بنا وتذكروا معك الماضي الجميل حي السلام أشكرهم وأشكر كل من استمع إلى هذا اللقاء الشيق كلمة أخيرة وسهون
1: والله هنا فرحان بوجودي أن استحضر ذكرياتي
0: نعم
1: في الإذاعة وترحم الأرواح الأعزاء جميعا
0: نعم الله يرحمهم كلهم نعم نعم كثير الله يغفر لهم ويرحمهم واشكرك دائما ابو سهون وان شاء الله نلتقي في خير وعافيه
1: شكرا لك
0: حياك الله هذا اقل واجب معك
1: حبيبي
0: اعطيك العافيه تحياتي محمد احمد بن شيخ ابو بكر العداد والتقديم الاخراج والتنفيذ عمر علي بامبوع من اداره الاعلام الجديده الزميله مدينه وكود نلتقي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله

الضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية من المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية من أنباء هذه النشرة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبارك الاتفاق الإنساني للإفراج عن 1728 محتجز ويثمن الجهود الإقليمية والدولية. محافظ حضرموت يشهد استعراضا عسكريا وأمنيا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن والأجهزة الأمنية، ويؤكد أن الأمن أساس التنمية بحضرموت. اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات تعقد اجتماعها برئاسة الوكيل الجيلاني في المكلا. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الاتفاق الإنساني الذي جرى التوصل إليه بشأن الإفراج عن 1728 من المحتجزين، معتبرا إياه خطوة بالغة الأهمية في مسار تخفيف معاناة الشعب اليمني وإعادة

0: أمل آلاف الأسر التي أنهكتها سنوات الصراع. وأشاد الخنبشي بالدور الإيجابي الذي طلعت به الأطراف الراعية والميسرة للمشاورات، وما عكسه الاتفاق من تغليب للاعتبارات الإنسانية، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تسهم في بناء الثقة وتهيئة الأجواء لمعالجة الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا وفتح آفاق أوسع نحو سلام مستدام. وثمن عضو مجلس القيادة الجهود الداعمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في مساندة مساعي السلام والاستقرار، والدور المهم للمملكة الأردنية الهاشمية في استضافة وتيسير المشاورات الإنسانية في العاصمة عمان، وجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى جانب تقديره لمساعي سلطنة عمان في دعم المسار التفاوضي والجهود المتواصلة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد الخنبشي أن الاتفاق يمثل محطة مهمة ينبغي البناء عليها، داعيا إلى مواصلة العمل الجاد لإغلاق ملف المحتجزين بشكل كامل وجبر خواطر الأسر واتخاذ مزيد من إجراءات بناء الثقة بما يسهم في فتح طريق أوسع نحو السلام والأمن والاستقرار في اليمن. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم الخنبشي استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارباع وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان والمدير العام لأمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان وقيادات قوات الفرقة الثانية لدرع الوطن وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. وفي كلمته خلال الاستعراض نقل الخنبشي تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس، معربا عن سعادته باستعراض القوات التي كان لها دور فاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة. وأكد محافظ حضرموت أن عجلة التنمية ترتكز في أساسها على الأمن والاستقرار، داعيا منتسبي المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظة المنقطعين إلى العودة إلى مواقعهم ومباشرة أعمالهم. كما ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم الخنبشي أمس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ضمن غرفة عمليات موحدة بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ورفع مستوى الكفاءة في حفظ الأمن والاستقرار. ووجه محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالاستفادة من خبرات قيادة وضباط وصف ضباط وجنود القيادة السابقة للمنطقة وتعزيز التنسيق والتكامل مع قوات درع الوطن بما يخدم مهام الأمن والدفاع وحماية المكتسبات. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي عقدت اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها أمس برئاسة وكيل المحافظة حسن الجيلاني، وذلك لاستكمال اجتماعات اللجنة والبدء الفعلي في تنفيذ المهام الموكلة إليها. وفي الاجتماع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بمعالجة القضايا والمشاريع العالقة، كما استعرضت اللجنة توصيات اجتماعاتها السابقة قبل أن تتفق على جملة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إصدار مذكرة رسمية لكافة المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية لرفع بيانات مشاريع المديونيات الممولة من قبل السلطة المحلية متضمنة جميع المعلومات المطلوبة وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ التعميم على أن تسلم الملفات إلى إدارة المشاريع بديوان المحافظة. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، دشنا وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني أمس فعالية القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا التي تنظمها الرابطة الحضرمية للسكري وشركة ميرك للأدوية تحت عنوان أبحاث وممارسات رعاية اضطرابات الغدة الدرقية في حضرموت تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية باضطرابات الغدة الدرقية بتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وإشراف المجلس الطبي الأعلى. وثمن وكيل المحافظة عاليا الجهود المبذولة من قبل رابطة حضرموت للسكري وكافة القائمين على هذه الفعالية. وأكد رئيس الرابطة الحضرمية للسكري الدكتور هاني مباركوت أن القمة تمثل ثمرة شراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والقطاع الخاص، وسيتم خلالها مناقشة 18 ورقة علمية بمشاركة كوادر طبية من ساحل حضرموت وواديها. وشهدت القمة مشاركة دولية لرئيس الفيدرالية الدولية للغدة الدرقية الدكتور أشوك بهاسين الذي قدم ورقة عمل حول أهمية التوازن الغذائي في علاج والوقاية من الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية. النبؤ الأخير في هذه النشرة: شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني برفقة وفد السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير السيد بارت فينسترا بمدينة المكلا ورشة عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة الخطة التنموية للوادي، وذلك بتنظيم من ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع لجنة تطوير وادي حجر تحت إشراف السلطة المحلية وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية. وخلال الورشة نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مؤكدا أهمية عقد الورشة لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التنموية لوادي حجر. من جهته عبر نائب السفير الهولندي لدى اليمن السيد بارت فينسترا عن سعادته بزيارة محافظة حضرموت، مشيرا إلى أنه لمس خلال زيارته إلى وادي حجر الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي أنجزت سابقا وتعاون المجتمع المحلي وتطلعه لمزيد من التدخلات. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة المحلية من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء: عضو مجلس القيادة الخنبشي يبارك الاتفاق الإنساني للإفراج عن 1728 محتجز ويثمن الجهود الإقليمية والدولية. محافظ حضرموت يشهد استعراضا عسكريا وأمنيا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن والأجهزة الأمنية. اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات تعقد اجتماعها برئاسة الوكيل الجيلاني في المكلا. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن القمة العلمية الثالثة الغدة الدرقية بالمكلا. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل منفذ النشرة الزميل عبد الحكيم هزاع اليماني، شكرا لكم.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لا للسلاح، نعم للحياة.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج أنت والقانون، والذي نطرح فيه معكم عددا من التساؤلات التي تهم الواقع القانوني للمستمعين.

0: أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بالأستاذ سالم علي بعطية لنتحدث معه هذه المرة حول مسألة هامة أيضا. هذه المرة سنتحدث أعزائنا المستمعين حول مسألة الشهادة، لكن الشهادة على المحررات الكتابية، إذ أنه في كثير من الحالات تحصل إشكاليات بخصوص الشهود الذين يقومون بالشهادة على المحررات، وذلك لأسباب مختلفة تتضاعف تلك الإشكاليات في مختلف القضايا كالحقوق والمواريث والوصايا وغيرها. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين نسعد بهذا الحديث والنقاش مع الأستاذ سالم بعطية مرة أخرى لنتحدث حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا أستاذ سالم.
1: أهلا وسهلا ونشكركم مرة أخرى.
0: في بداية هذه الحلقة يجدر بنا أن نعطي نبذة عامة، نسأل عن ما أنواع المحررات، وحبذا أستاذ سالم تعطينا نبذة عن أهميتها في حفظ الحقوق.
1: المحررات بشكل عام، المحررات هي اثنين، محررات رسمية ومحررات عرفية. والمحررات العرفية هذه هي أي محرر صادر بين الأفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها. اتفاق بيني وبينك، اكتبه أنا وأنت واثنين شهود،
0: هذا محرر عرفي
1: أنا وأنت كشخص، مش كأمين توثيق.
0: مفهوم. أشخاص، أي اثنين أشخاص يتفقون على موضوع وكتبوا ورقة بينهم،
1: هذا محرر عرفي.
0: محرر. هذا الأول.
1: المحرر الرسمي هو عكسه، أو المحرر الذي يتم تحريره من قبل أمين شرعي ويعمل على تصديقه فيصبح بعدها رسمي، أو أي محرر ومستند أصدر من جهة حكومية زي الشهادة مثلا. أنت الآن شهادتك الجامعية هاي محرر رسمي
0: لأنها صادرة من جهة حكومية، صددت عليها،
1: صادرة من جهة حكومية. بل حتى الحكم، حكم المحكمة الآن، حكم المحكمة لما تصدر حكم، الحكم هذا محرر رسمي.
0: نعم، هو حكم قضائي بمعنى محرر.
1: بغض النظر عن مثلا حجية الأمر المقضي به بين الاثنين،
0: لكن هو حين هو من حيث الأصل محرر،
1: من حيث الأصل هو محرر رسمي. هذا هو المحرر الرسمي والمحرر العرفي. المحررات والكتابة تساعد على حفظ الحقوق، وأيضا أهميتها واضحة، لأن الحفظ بالكتابة يوفر كثير من الأشياء حتى للمحاكم. بالنسبة للمحاكم الإشكاليات والقضايا تقل وتحسم في حين وجودها،
0: في حين وجود محرر،
1: في حين وجود محرر. استيفاء الديون المكتوبة تكون أيسر استيفاءها من الديون الغير مكتوبة، وكثير من الأشياء. يعني كل الناس يعرفوا أهمية الكتابة في حفظ الحقوق.
0: وربما يعني أستاذ سالم أحيانا يعني يدخل الناس في شراكات أو في مشاريع بناء على يعني على جلسات أو كلام شفهي كان دار في مجلس معين، ولا يتم يعني الحرص على مسألة تحريره في
1: كتابتها وتوثيقها،
0: وهذا طبعا يضاعف مسألة،
1: وبعدها تحصل المشكلات ويقولوا يا ريت.
0: نعم، وتطول في المحاكم ربما لفترة طويلة، وكان المسألة ستحسم لو أنه إيش،
1: لو أنهم ذهبوا إلى أي أمين مختص وكتبوا كل ما لديهم.
0: صحيح،
1: يكون الأمر سهل وميسر عليهم.

0: نسأل الآن الشهود على المحرر هل يجوز أن يكونوا أقارب أو أصحاب مصلحة، أم أنهم الشهود على المحررات مثلهم مثل الشهود الذين يمثلون أمام القضاء، بحيث أنه لا يجوز أن يكون الشاهد إيش أخ أو قريب أو كذا؟
1: لا، هو بالنسبة للشهادة على المحرر غير الشهادة في القضاء.
0: تمام.
1: الشهادة في القضاء أنه الشاهد يأتي أمام القاضي، يعني يقول في مجلس القضاء من علاقة فيه.
0: طيب.
1: نحن بالشاهد الذي بيشهد على أي محرر يقوم بتحريره الأمين. تمام. فالشاهد هذا الشروط أصحاب المصلحة هذه بشكل عام بنستبعدها، سواء عند الأمين أو في المحرر العرفي أكيد بيضعف المحرر بشكل عام. فمش معقول بيجيب صاحب مصلحة بيشهد في هذا المحرر. أما الأقارب ففيها نظر، في بعض المسائل الأقارب يكون أفضل أن يشهد فيها.
0: طبعا عفوا أستاذ سالم، بالنسبة كمثال لصاحب المصلحة، مثل
1: صاحب المصلحة لو مثلا الآن شخص بيعمل وصية لفلان ونجيب ابن فلان يشهد في الوصية، فابن فلان صاحب مصلحة
0: أنه يكون أبوه مو صالح،
1: أبوه مو صالح. هذه واحد. لكن مثلا في حالة لما نقول لك الأقارب، أحيانا الأقارب يكونوا أفضل من غيرهم. مثلا لو كان الجد ابنه متوفي وحب أنه يقعد أبناء يحرر وصية أو إقعاد،
0: عفوا الإقعاد اللي هو
1: الإقعاد، مثلا الشخص لما يتوفى ابنه قبله وله أبناء، طبعا هو هنا الابن المتوفي أبناءه بيكونوا محجوبين بأعمامهم، فالجد يضعهم موضع أبيهم يقعدهم
0: هذا
1: فيحرر، وإن كان هذا قد اتطرق له قانون الأحوال الشخصية تدخل
0: يقعدهم مكان أبيهم،
1: مكان أبيهم في فلما بيحرر هذه الإقعاد بيحرر هذا الإقعاد وبيشهدوا عليه أبناء اللي هم أعمام المقعد، المقعد لهم هذول، فبيكون أفضل.
0: صحيح.
1: فهم أقارب
0: باعتبار حجة عليهم.
1: نعم. ممكن نقبل شهادة القريب. مثلا أنت الآن حررت عقد بيع، أنت البايع، ممكن أخوك يشهد عليك أنك بعت، بعكس لما تكون أنت المشتري فبيشهد لك هنا مصلحة، قد تكون له مصلحة.
0: صحيح.
1: هكذا.
0: إذن مسألة شروط الشاهد من ناحية المصلحة وعدم المصلحة محكومة في كل حالة بقدرها يعني.
1: أما طبعا أن شاهد لابد أن يكون عاقل، مش معقول تجيب طفل يشهد.
0: صحيح.
1: وهذا يعني ما أظن حد بيجيب صغير أو جاهل أو مجنون.
0: صحيح.
1: طبعا يكون عاقل ويكون عارف عليه
0: الشروط العامة، يعني
1: الشروط العامة أن على الأقل أن الشاهد هذا يعرف شهيد أولا بين من ومن. دائما المحررات نحن بين طرفين.
0: صحيح.
1: دول علاقة هذول، فهو بيعرف مثلا أنت جيت وحررت عقد وكالة، فبيعرف بأن فلان وكل فلان.
0: صحيح. هذا ربما سالم يقود نحن إلى السؤال التالي. نقول سالم، اطلاع الشخص أو اطلاع الشخص الشاهد على المحرر ومعرفة مضمون هذا المحرر، ما مدى إلزامية هذا الأمر وما النتيجة السلبية التي تترتب على التقاعس عن تحليله؟
1: لابد الشاهد لابد أن يطلع على الأمر هذا، بل هو الشاهد من باب أولى له، أشهد عليه.
0: صحيح.
1: فالرسول قال انظر إلى الشمس على مثلها فاشهد ولا فدع. يعني لازم أنا الآن بشهد، هو الشاهد نفسه بغض النظر إحنا عن الأمين وعن أنت الشاهد بتشهد عليه. يعني واحد قال لك تعال توقع
0: وانت من تداري من الاطراف ولا انت داري من اللي داخل
1: حاجه ما هو عارف بشيء. مثلا الشخص، بعض الناس نلاحظهم في المحكمه مثلا، وانا يجي يقول لك وقتك تشهد، يا اخي انا ما عرفت اصلا، يا ريت يقول انا مثلا فلان وببصهم قدامك هكذا، هذه بطاقتي عادها، يلا بنقول من ناحيه خدمه
0: يعني
1: او تيسير،
0: عرف بنفسه،
1: لكن كذا يجيب لك ورقه يقول لك كيف الله اشهد.
0: صحيح.
1: الناس فيها تهاون. والنساء، نحن نلاقي حرج في المرأة لما تأتي بتكتب محرر.
0: طيب.
1: طبعا كيف أنا بعرف بتأكد أن هذه المرأة أو هذه المرأة، واحنا في مجتمع ملتزم بالحجاب وغيره، فاحنا في هذا الحاله نقول لها جيبي معرفين من الاقارب،
0: لانه حتى البطاقه ما تغني، ما تكفي تغني.
1: حتى وين جابت بطاقه اصلا،
0: حتى لو كشفت عن وجهها وجابت البطاقه ايضا
1: انت بطاقتك الان
0: صوره صورة واحد ثاني.
1: فهذه واحده، فلا بد تقول لها اثنين معرفين على لا. والمعرفين هنا بيختلفون عن الشهود، المعرفين بس بيعرف انها هذه فلانه،
0: صحيح
1: هذه فلانه، والشاهد اخر،
0: صحيح
1: معرف ممكن اقبل اخوها زوجها،
0: تمام
1: هذا معرف،
0: وهذا الشخص بيجيب بطاقته بحيث انه بيكون مسؤول عن انه عرفها يعني.
1: ونثبت في المحرر نقول مثلا المراه فلانه وقد عرف بها فلان
0: فلان
1: وفلان، لازم ناخذ اثنين
0: تمام
1: يعرفون بها. والشاهد لابد انك تطلع على كل او بما مضمونه، تقول له والله هذا فلان وكل فلان، او فلان باع بيت لفلان، او باع ارض في مكان لفلاني لفلان، فالشاهد اقل شيء يعرف الشيء هذا في حاله لو شيء اشكاليه. وطبعا في اشكاليات في المحكمه نسمع عنها، انه يتم استدعاء الشهود

0: المحرر. ايش يفترض الامور اللي انت تتنبه لها؟
1: الشاهد قصدك؟
0: ايوه الشاهد.
1: الشاهد هو على ما بيشهد مع من الامر هذا اللي بيشهد فيه. ايش الامر اللي بيشهد فيه؟ طبعا اذا كان عند الامين الشرعي قدها مثلا بعض الامور الامين الشرعي قدها ملتزم ما يحرر كل شيء. يعني الاشياء المخالفة للشريعة الاسلامية لا يمكن يحررها.
0: صحيح.
1: لكن انت اخذتها الشاهد واحد جاي يقول له تعال وين تشهد معي؟ اشهد معك على ايش؟ لو كان عند امين شرعي بيوضح له. بل ان قدها ما بيكتب الشيء هذا، هذه واحد.
0: ايوه.
1: فبيعرف اولا الشخص وعلى من شهد. انت الان جبتني. اعرف الطرف الثاني.
0: صحيح.
1: اللي علشان اشهد بينكم، انا اشهد عليكم الاثنين.
0: لانه في يوم
1: على الموضوع نفسه. فقد انا اسال.
0: صح، يا يستدعى في يوم من الايام.
1: في يوم اخر. نعم.
0: طبعا استاذ سالم، سالنا عن الفرق بين، او اطلعت احنا في بداية الحلقة على الفرق بين المحرر العرفي والمحرر الرسمي. في اعتقادك سالم، ما أهمية التفرقة بين هذين الأمرين في مسألة الشهود، الشهود على المحرر؟
1: بالنسبة للشهود في المحررات، هو شاهد، شهد هنا وشهد هنا.
0: تمام.
1: لكن المحرر الرسمي عليه اثنين شهود، بعد ما يتم تصديقه أصبح محرر رسمي.
0: أيوه. ميزته؟
1: ميزة المحرر الرسمي إن أي واحد بينكره لا عنده طريقة إلا أن إيش يطعن فيه بالتزوير.
0: يعني هو حجة؟
1: هو حجة الآن أصبح. محرر رسمي حجة، لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. تمام. هو بيجي بيناقش في تفاصيلهم في غيرهم. لكن في المحرر العرفي تكون أهمية الشهود أهم، أنا أشوفها.
0: في العرفي تكون أهم،
1: لأن العرفي الآن هو عرفي.
0: صحيح.
1: وعبء إثبات العرفي عن المتمسك به، المتمسك به
0: هو اللي،
1: هو اللي بيثبته. ومعه وسيلة إثبات الشهود. فبقد يعني الرجوع للشهود في المحرر العرفي الأكثر. أنه بيتم استدعاء الشهود.
0: صحيح.
1: حتى يسألوهم عن هذا المحرر العرفي. لكن المحرر الرسمي كده محرر رسمي،
0: وكده هو قائم حجة بذاته.
1: حجة.
0: صحيح.
1: الآن أنت الناكرة، فما قدامك إلا أنك تطعم بتزويرة.
0: يعني ما أنت بحاجة أصلا إلى
1: للشهود،
0: أو بنفس الأهمية عن المحرر العرفي.
1: وإن كان أحيانا في الواقع العملي أنه حتى في هذه يتم استدعاء الشهود،
0: الشهود من باب التوثق وال...
1: فالشاهد مش مثلا ذوي العلاقة، بس حتى الشهود. الشهود لا بد يا أخي، أنت بتشهد اشهد عليه. توقع أن بيجيني سؤال.
0: صحيح.
1: بيجيني سؤال على إيش شهدت، بين من شهدت، بل بعضهم ما يعرفوا.
0: صحيح.
1: اليوم هذا أنا ما راح تقول لي تعال شهد عملة وكالة. طيب أنا ما أعرفش. صحيح. حتى لو أعرفش أنا لما أكتب المرأة أقول لها جيبي اثنين معرفين. صح. فكيف بشهد إنش أنت فلانة وأنت وكلتي؟
0: إنش أنت وكلتي، أو فضلا عن يكون أمر ذو يعني طبيعة مالية مثلا، يكون باعت أو أوصت أو شيء خرج من ملكة.
1: كثير أشياء، حتى لو مش أمر مالي. أنت شاهد بتشهد على إيش؟
0: صحيح. أحيانا يقول لك يا أخي الموضوع هو مثلا موضوع وكالة في استلام راتب، أو مثلا هو وكالة في استلام شهادة معينة من جامعة، أو يعني مسألة.
1: بالضبط. هم يلاحظوا أنها هذه
0: الاستهانة فيها أحيانا.
1: أنت محامي، والبعض يقول لك إلا وكالة محامي.
0: يعني على انه
1: بطاقة مع صورة بطاقة. وين الاصل يا اخي؟ ايش انا معي بوكل محامي؟ طيب وتوكيل المحامي هي نفسها كل الامر،
0: والشاهد يجي على عناية
1: بتهاون في النقطة الثانية.
0: صحيح.
1: او بعض الناس يعني يجي يقول لك انا مستعجل، خلاص انا ببصم لك وانت اكتبها بعدين.
0: أو هذه إشكالية كبيرة. إشكالية. تكون.
1: طيب يا أخي لا والله انتظرني.
0: هو بيبصم لك على بياض الآن.
1: بيبصم لك على بياض. طيب بعدين.
0: تحصل.
1: أنا كامل كثير يقول، وإحنا ما نكتبها صراحة. صح. يعني. والله كثير يجي يقول لك مستعجل، يجي يحصل لك تكتب أنت، تكتب يعني أنت تكتب
0: محرر معين.
1: محرر لشخص.
0: تمام.
1: يعني خمس دقائق وخلصت.
0: لا هو يعني عجلته.
1: أنا مستعجل بل دي يقول لك

0: وشهود بيوقعون على بيض. يا أخي لا، انتظرنا خمس دقائق.
1: صحيح.
0: إذا كان أنا المحرر امتنعت، فأنت اللي إنك طرحت يدك وتبصل، فالمفروض تكون أحرص مني.
1: صحيح.
0: أحرص مني.
1: أنت على صاحب شأن. صحيح.
0: أو أنت الشاهد، لما بتشهد بتقول إيش؟
1: ما تطرح بصمتك على
0: أنا
1: شاهد
0: على على ورقة بيضة.
1: وبعدين ربما عم
0: هكذا بس مستعجل.
1: العجلة ربما نهايتها يعني إشكاليات كبيرة، والثقة العمياء ربما سالم هي.
0: لكن لو امتنعت هم ينتظروا، شوف ينتظروا وهكذا.
1: طيب سالم، أحيانا يحصل أنه الشخص يعني يذهب شاهدا إلى مكتب معين أو مكان معين ويكون حاضرا في جزء من الكلام اللي يدار حول الموضوع أو الاتفاق وما إليه، ثم بعد ذلك يعني لا يحضر على بقية المحرر أو يتلقى مكالمة هاتفية في نفس اللحظة وينزل وكذا. فممكن يكون هذا يعني كيف ممكن تعالج إشكالية مثل هذا الشخص؟
0: طبعا مو إذا كان هو في نص الحديث مثلا وأثناء الكلام جاه اتصال ونزل، الشاهد هو متبي يشهد لما تخلص، فأنت بتقرأ.
1: الأهم هو تلاوة المحرر عليه. ممتاز.
0: بتقرأ الكلام وممكن تلخصه،
1: ملخص المحرر
0: وانت شاهد وانت شاهد، هكذا هو يكون.
1: يعني ربما أحيانا مش الشهادة على ما دار في المجلس، وإنما الشهادة على ما أثبت في المحضر.
0: على ما أثبت في المحضر، هذا اللي يهمنا. طبعا في المجلس بيدور كلام كثير.
1: صحيح.
0: لكن أنت اللي يهمك أنت شهدت على ذي.
1: صحيح.
0: فأنت الأمين إذا حررها بيقراها عليهم، وأحيانا نعطيهم هم يقروها
1: إذا هو قادر على القراءة. هو يقراها
0: أكثرهم الآن الأمية، مع نادرا يعني
1: الحمد لله
0: أكثرهم يقرون. بل بعضهم يقول لك خد نقراها ونعطيه إياه. نقراها احنا اللي نطبعها
1: المطبوع
0: نقراها قبل ما ننزلها ورقة، بحيث ان لو عندهم شيء او تعديل بعد ما ننزلها ورقة نعطيهم اياها هم يقروهم، عشان يتأكدوا ان اللي قريناه هذا هو نفسه هو المكتوب.
1: نفس المكتوب
0: نقول له خذ اقراها.
1: صحيح.
0: فهكذا تكونوا من ضمنهم الشهود.

0: أستاذ سالم ربما نسأل أخيرا عن حالة تكون يعني مهمة جدا التثبت منها، وهي مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة. أحيانا يكون الشخص أصم أو أبكم أو غيره، فكيف يتم تحرير المحررات لهؤلاء الأشخاص؟ لأنه أحيانا أنك تفهم شخص أصم يعني في يعني إشكالية معينة في توصيل فكرته.
1: بالنسبة هذا يعني الأمين ما يحرر لهم شيء، محررات مو معناته أنهم خلاص ما أصم وأبكم
0: أيوة.
1: ما يعني يمارس شيء، لا
0: لا، هو يبيع ويشتري ويوكل وغيره، لكن
1: لكن الأمين هو ممنوع بنص القانون. القانون يقول لك بأنهم هذول أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي بيحرر لهم
0: أيوة.
1: هم الموثق، والموثق يختلف عن الأمين.
0: أيوة. الموثق اللي هو
1: الموثق هو موظف في المحكمة ويقوم بنفس أعمال الأمين، حتى نفس الشروط
0: اللي تنطبق على الأمين.
1: اللي تنطبق على الأمين.
0: اللهم إنه هذا
1: موضوع. اللهم مسألة إنه يجيب موافقة الأهالي
0: هذه
1: مستبعدة. طيب. ماشي هي، وإنه يكون موظف
0: في المحكمة.
1: موظف في المحكمة.
0: طيب.
1: أما حتى الاختبار الامتحان يخضع له.
0: هو يخوض الاختبار.
1: يخوض. فهؤلاء ترشدهم أنت إذا جاءوا عند أي أمين ترشدهم إنهم ياتوا.
0: أي شخص أصم
1: يذهبوا إلى المحكمة عند الموثق.
0: يقومون دورامه.
1: وحتى الموثق في هذه الحالة، في حالة مثلا أنه يستعصى عليه الفهم.
0: طيب.
1: فبيستعين بخبير أو مترجم.
0: متخصص لغة إشارة يعني.
1: بالضبط، لهذا مشان يتم تحرير هذه المحررات لهذه الفئة.

0: طبعا إطلالة عامة ووافية وشافية من أستاذ سالم، سعدنا جدا بحضورك معنا في هذه الحلقة، وبهذا نكون أعزائنا المستمعين قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نكون قد قدمنا فيها مادة مفيدة إن شاء الله. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلك الحين لكم تحياتي المحامي مجدي محفوظ بفصيم ومن منفذ الحلقة سالم بلقدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نبقى الآن مع أبو بكر سالم بالفقيه في ابتهالات رشفة من عين جودهم.

وأجل زينة عند لقاءه تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بانفعال. حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ ولا قوال فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. فكم خفيف الخلق من مسكين قد امتلأ من صفوة

تزل من رحمة الرحمن ونفحات الجود والإحسان سوابق أعلى الدوي نقصان وبلغت آمال ذي آمال كم قربت من معرض وقاصد.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، ونحن في نجوم فصل الصيف وأيام الأربعينية التي تتميز بأجوائها الحارة والرطبة المرتفعة، والتي تتطلب أحيانا اختيار المحاصيل التي تتحمل درجات حرارة الصيف وأيام الأربعينية الحارة، والتي تبدأ في الرابع من شهر مايو إلى الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام. وهنا يبرز ونحن في أيام الأربعينية وفي رابع نجم من نجوم فصل الصيف، وهو نجم الزبان بحسب التقويم الشبامي لحساب النجوم، والذي يأتي بعد نجم العوة والسماك والغفر، ويدخل النجم الرابع وهو نجم الزبان في الحادي عشر من شهر مايو، وينتهي في الثالث والعشرين من نفس الشهر مايو، حيث يعد هذا النجم نجم الزبان آخر نجوم زراعة الذرة الرفيعة، وخاصة صنف الريسي فيما يعرف في معايين مديرية غيل باوزير والمديريات المجاورة بموسم الشول. وهنا نؤكد على جميع مزارعينا بضرورة الحرص على زراعة موسم الشول واختيار بذور الذرة صنف الريسي السليمة الخالية من السواد أو التفحم أو ما يعرف عند المزارعين بالخرمع. فاختيار البذور لصنف الريسي المطابقة للصنف ذات الحبة الناصعة البياض الكبيرة الحجم هو الأساس السليم للحصول بإذن الله تعالى على موسم وفير من الحبوب والأعلاف، حيث يعد محصول الذرة صنف الريسي أحد مصادر الدخل الموسمية لكثير من المزارعين في ساحل حضرموت.
1: Let's go,

0: طاولة.
1: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، من أكبر الأنشطة والمشاريع التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة الفاو في ساحل حضرموت هو مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في وادي حجر الزراعي، والذي يستهدف ثلاث مديريات هي بروم ميفع وحجر ويبعث. ويهدف هذا المشروع الذي بدأ بتنفيذ مكوناته في نهاية العام الماضي إلى تعزيز الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة المستدامة بدعم من الحكومة الهولندية وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين. وينقسم المشروع إلى عدة مكونات، وهي منشآت الري والمياه، ويتم خلالها صيانة وتبطين وإقامة القنوات والحواجز المائية في مناطق وادي حجر، والتي دائما ما تتضرر بفعل مياه الأمطار والسيول. أما المكون الثاني وهو الحدائق المنزلية، حيث تم توزيع قرابة 1000 حديقة منزلية استفاد منها الأهالي في جميع مناطق مديريات حجر ويبعث وبروم ميفع. أما المكون الثالث هو دعم المزارعين بمنظومات الري الحديثة، والتي تشمل البيوت المحمية والري المطري والري بالرش، حيث بلغت نسبة الإنجاز قرابة 70%. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع بحلول نهاية العام الجاري. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الحدث الأبرز اليوم هو استقبال وفد الداعمين من السفارة الهولندية ومكتب الفاو والمنظمات العاملة في المشروع، وعقد لقاء تقييمي للمشروع والمشاريع الزراعية القادمة التي من المتوقع أن تحظى بتمويل من السفارة الهولندية، خاصة تلك المشاريع التي تهدف إلى حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
2: بسنك كل شقت يا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلل منصبر عسلين الفشل وارتضى بأي عبد إزمان هون وقلل بسنك كل شقت يا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلل.
1: أنشطة زراعية
2: بسنك كل شقت يا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلل منصبر عسلين الفشل وارتضى بأي عبد إزمان هون وقلل بسنك كل شقت يا وزحدودة لفاي الخيل منظر عد أخضر مقلل.
1: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين،

0: الشباب هم عماد الأمة وعماد المستقبل في جميع القطاعات الاقتصادية، ولعل أكبرها القطاع الزراعي، حيث يعمل في هذا القطاع قرابة 60% من القوى العاملة في حضرموت، وأكبرها هي فئة الشباب التي يتطلب منا دعمهم لتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة في البيوت المحمية والزراعة تحت أنظمة الري الحديث والتقنيات الحديثة في الزراعة، وتبني طرق تحضير السماد العضوي وتربية الدواجن وأيضا تربية النحل والأغنام وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي تذر دخلا مجزيا للمزارعين الشباب. برنامج الأرض الطيبة قام بزيارة الأسبوع الماضي إلى مدينة تريم، والتي تعد المديرية الأكبر التي يتواجد بها البيوت المحمية، والتي تزرع بمحصول الخيار. وللتعرف على الأنشطة الشبابية الزراعية هناك في مديرية تريم بوادي حضرموت، التقى برنامج الأرض الطيبة بأحد المزارعين الشباب، وهو المزارع محمود علي بخميس. فإلى الحوار.
1: أخواني المزارعين، أخوان المستمعين، نحن هنا في تريم، ما شاء الله في منطقة يزرع، مهتمين في البيوت المحمية. يسعدنا ويسرنا أن نلتقي بأحد المزارعين الشباب، وهو المزارع الشاب محمود علي بخميس. أهلا وسهلا بك في برنامج الأرض الطيبة من إذاعة.
2: يا حياكم الله، أنستوا عندنا ورحبتوا.
1: طبعا نحن من واحد متابعين للتابع أعمالكم ما شاء الله في تحضير السماد العضوي. ممكن تعطينا فكرة كيفية تحضير السماد العضوي؟
2: السماد العضوي مهم كثير في تسميد البيوت المحمية وفي إنتاجها والنمو الخضري
1: والمواسم الزراعية المكشوفة،
2: والمواسم الزراعية كالبصل والنخيل، حتى النخل خاصة السعودي هذا كله عبر السماد العضوي. ما شاء الله، وتحس انه افضل من السماد الكيماوي
1: صحيح، لانه اصل المادة العضوية هي المادة المخصبة للتربة.
2: نعم.
1: فكيف يعني متى يكون جاهز؟ خلال كم شهر؟
2: خلال 4 شهور.
1: خلال 4 شهور، يعني طبعا انت تحضره في حفرة مش؟
2: ايوه، عبر حفرة سويها الكمبوست على قولهم. بعد 4 شهور 5 شهور طلعوا.
1: تسوي طيب من فين تملي؟ كيف تملي الحفرة هذه؟
2: والله نشتريها مخلفات كلها من بقايا الأغنام والمخلفات الخضار والفواكه،
1: وكل تسويها طبقات يعني؟
2: ايوه، طبقة بطبقة. سوي عنها فسفور للسماد الأسود عشان
1: تفاعل ويعطي. نعم. يعني مادة مهمة جدا للتجزئة،
2: مخصبة وأفضل من الأسمدة الكيماوية.
1: طيب طبعا نحن هنا نراك أيضا مهتم بالبيوت المحمية، أكثر المحاصيل اللي زرعونها؟
2: أكثر المحاصيل اللي تزرع خيار.
1: خيار؟ أيوة.
2: البسباس الرومي هذا على
1: الرومي. البيبر. أيوة.
2: البامية الآن شفتها أنا عند واحد، ما شاء الله. ما شاء الله،
1: يعني بتعطي. طبعا انتوا تواجهون مشكلة التسويق؟
2: التسويق متعب شوي، خاصة في الخيار، مواسم تحصلها موسم، يعني في موسم الصيف
1: يزيد العرض،
2: موسم الصيف ما شاء الله، اما في موسم الشتاء
1: يزيد العرض،
2: يعني يزيد العرض على الطلب، والسعر تحصله
1: اقل سعر، يعني للشد ال 10 كيلو كم؟
2: 3000 تقريبا هذا العام ارتفع 3000.
1: طيب في الصيف على سعر
2: 12000 اليومين، 12000 ل 10، من 8 ل
1: 12. طيب بايش تنصح الشباب اللي يبغى يسوي له بيت محمي؟
2: ننصح الشباب يعني اهتمامهم في البيت، في ولا كلهم يعني كلهم يركزون على الخيار، خيار نوع المحاصيل، طماطم، البسباس، البامية.
1: طيب نحن نعرف ان البيت المحمي هي الاشكالية في الادارة اول شيء، وفي عملية صيانة البيت.
2: نعم، إذا اهتميت بهالبيت المحمي يعطيك إنتاجك أكثر وتكون تكون عنايتك أكثر وتحصل جهدك يعني. والإنتاج يكون أكثر.
1: أكثر المشاكل يعني تواجهونه في البيت.
2: أكثر العناية كبدي اللي هي. موقفتنا يعني.
1: العناكب والآفات يعني.
2: الآفات العناكب والذباب البيض.
1: والذباب البيض.
2: دي اللي هي أكثر شيء يعني معاقل إنها. تحصل البيت ساعات ما يعبرك 3 شهور 4 شهور إلا وينتهي. سببها العناكب.
1: طيب بالنسبة للمواسم الآن طبعًا الآن طبعًا نشوفه آخر شتاء بعد ما تقلعون يعني ينتهي موسم الآن هذا يجلس كم أشهر الخيار؟
2: يجلس حوالي 5 أشهر 4 أشهر ونص.
1: 4 أشهر.
2: نعم. يعني الإنتاج حوالي 3 أشهر.
1: 3 أشهر. خلال 3 أشهر تقريبًا بيعطيك كم طن؟
2: 4,000 إلى 5,000.
1: إلى 5,000 كيلو.
2: مجرب يعني.
1: يعني الحمد جدي. لله يعني أيوة يعني يعود لك يعني تحصل على الأقل إنه فيه.
2: نعم إذا كان السعر زين تحصل حقك ما شاء الله. بالفاول كمان. نعم.
1: طيب هل هناك يعني أنتم الآن شباب مهتمين بالزراعة خاصة الزراعة بالطرق الحديثة البيوت المحمية هل هناك في دعم؟
2: لا الدعم ذا يعني من مستحيل لحد يدعمك. كل عبر
1: طيب جهد. طريقة انت صندوق دعم الشباب
2: في منظمات بس منظمات كلها
1: ما تقدر توصل لها
2: ما تقدر كلها منظمات عبر واسطات عبر صعبة
1: صعبة
2: في منظمات لكنها كلها عبر الواسطات معك واسطة معك حد تعرفه يجيبوا لك اللي بغيته.
1: طيب كلمتك للمزارعين الشباب
2: كلمتي للمزارعين الشباب انهم يهتموا بس اكثر ويهتموا بالسماد العضوي. السماد العضوي ذا مهم لا يركز كله على المبيدات وعلى
1: الكيماوي يعني الاسمده الكيماويه
2: كله يركز على السماد العضوي بشوف انتاج ومجرب اصلا.
1: طيب كلمتك الاخيره يعني تبغى تقول
2: أيه. والله انا كلمتي الاخيره يعني يعني التسويق بس اهم شيء التسويق.
1: ايوه تحل مشكله التسويق.
2: التسويق ذا مهم
1: فعلا وهذا يتطلب على السلطة على المكاتب المعنية الغرفة التجارية مكاتب الزراعة
2: لك تخسر وبعدين تسويق ماشي
1: فعلا هذا ليست عندكم يعني في البيوت المحمية أيضا في البصل في كافة
2: عندي هناك في المزرعة النخيل ما شاء الله تعالي بتعلك الصندوق البرحي هذا على قولهم ب2500 العام صندوق وصوله ب2500 الزقوان لك سنة وانت تصالي في النخل من حطبها ومن تصفاتها ومن فخصتها ومن زقوتها
1: وبعدين نهاية صندوق 2000 الحلقة الأضعف يعني وتحصل
2: تطلع السوق تحصل يبيع الكيلو ب2000
1: صحيح
2: والصندوق شراه
1: طيب
2: منك في السوق
1: كيف, كيف ممكن انت يعني تغلب عليها ويحصل المزارع على الأقل حقه يعني
2: لي إذا حصلت يعني من مكتب الزراعة هنا والزراعة المدرة مثلا حق المديرية حق الوادي يهتمون بالمزارعين تشوفوا يوم تصدر صح ويبتاع صح الحين كل التسويق هو شوف اللي هو
1: المعضل الأكبر إن شاء الله نحن نتمنى ونتطلع أن السلطات تقوم بواجبها سواء كان جمعيات زراعية مكاتب الزراعة والري والسلطات المحلية أن تقوم بدورها وحماية المزارع أثناء التسويق الزراعي. نحن نشكرك على هذا
3: لسانك ولا شقت يا وزح دوده لفاي الخيل منظر عد اخبار مقلب منصبر عسنين الفشل وارتضى يا عبد ازمان هون وادلال لسانك ولا شقت يا وزح دوده لفاي الخيل منظر عد اخبار مقلب.
0: اخواني المزارعين أعزائي المستمعين هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل الحضرموت اللذان يعدان هذه المادة البرامجية. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر ومن منفذ هذه الحلقة الزميل عبد الله سعيد السيود. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

السادسة وخمسين دقيقة في استديو إذاعة المكلا. إليكم الآن مستمعنا الكرام الموجز الختامي للأخبار. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الاتفاق الإنساني الذي جرى التوصل إليه بشأن الإفراج عن 1728 من المحتجزين، معتبرا إياه خطوة بالغة الأهمية في مسار تخفيف معاناة الشعب اليمني وإعادة الأمل لآلاف الأسر التي أنهكتها سنوات الصراع. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم الخنبشي استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن عامر بن حطيان والمدير العام لأمن وشرطة وادي حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير أمن الدولة العميد محمد بن شيبان وقيادات قوات الفرقة الثانية لدرع الوطن وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. كما ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية سالم الخنبشي أمس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، عقدت اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها أمس برئاسة وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني، وذلك لاستكمال اجتماعات اللجنة والبدء الفعلي في تنفيذ المهام الموكلة إليها. شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني برفقة وفد السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير السيد بارت فينسترا بمدينة المكلا ورشة عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة الخطة التنموية للوادي، وذلك بتنظيم من ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع لجنة تطوير وادي حجر تحت إشراف السلطة المحلية وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقري الشيخ باسم صالح الحبشي وما سيتيسر له من سورة الصف.

بعينه صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام بث رسالة الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الجمعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.